احنا معكم اعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: وصلنا لغزالة وجمين، العالية والمتلين، جالتة وسونين، وعليهم مانا متخلين.
1: احنا وصلنا الرفرف وفروة وأم هاني والزعرور، وفيهم القينا القبول.
2: احنا وصلنا الجواودة، التلة، الشقيقة والختمين، وإن شاء الله علينا يكونوا راضيين.
3: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة، الواتة والعزيب، وعليهم عمرنا ما نغيب.
4: احنا وصلنا لسيدي احمد وسوق الجمعة، سيدي الكناني وسيدي بوشاقرون، وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
2: قربكم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
0: احنا وصلنا البزينة وبشحامبة، بالشاطر وبجرير، وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
5: احنا وصلنا للمسيدة بوزاريا، تهنت وعين بيتار، وليهم احنا ديما زيار.
6: احنا وصلنا لعين مريم وعين غلال، لغزينا وغيران، ومحبتنا ليهم من زمان.
7: احنا وصلنا المرنيسة ومغراوة، كيف غراب والمبتوح، وبتيبت قلوبهم نشفي الجروح.
3: احنا وصلنا التسكراية المرازيق، تمرة والحويشات، وبمعزتهم الحكاية بدات.
8: احنا وصلنا لرواحة الدحرة، الويتة وعمادة السمان، اللي كانوا ديما عالبال.
2: صوتكم هو صوتنا، رايكم هو راينا.
9: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان، سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب، وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
4: احنا وصلنا لظهر الكوديا، طويبيا، عين الكرمه، والسيدي منصور، وما نرتاح الا مليهم نزور.
2: بكم بدينا وبكم نقدموا، على خاطركم نكملوا.
10: تعرف اللي يعجبني فيها، انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.
11: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من

وأن تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين

لم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة.

أحلاه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محلك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90 والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبذ القلب حبا وأمل. أين هي؟ أين نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

0: عارفاها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: قبس من الايمان.
2: أوفي أكسجين أف أم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم كل خيرات، كل بركات، كل ألفة، كل تحابب وصفاء قلوب، كل تضامن وتكافل وتقاسم للأفراح، وتقاسم أيضا لكل ما يسوءنا في حياتنا. تحية كل زملائنا الكرام، زميلتنا الغالية الفاضلة نسرين، تحية لبها صديقي الطيب برشا أيضا سي نبيل، تحية المرام نادي شعامبي وصديقنا سي محفوظ وألفة جندوبي وكل طاقم وساسة أكسجين أف أم، يقول لكم إن شاء الله يومكم أسعد الأيام. نسبح ونحيو على كل أوفياء أكسجين أف أم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أينما كانوا وفي كل شبر من أشبار ولاية بنزرت وليتنا الغالية والعزيزة، وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة إلى كل القلوب. ربي يحفظ بلادنا من قلوب الحاسدين والحاقدين. يا رب من أراد بتونس شرا فجعل كيده في نحره. في هذا اليوم الأربعاء 10 جوان 2026، 24 ذو الحجة 1447، التوقيت 6:38. الحمد لله الذي حفظ عافيتنا وستر ذنوبنا وما زال يعطينا، فالحمد لله دوما يا رب العالمين. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، أمين يا رب العالمين. أوفي أكسجين أف أم مع شدة حرارة الجو، نسألك يا الله أن تسلم أجسادنا من نار الدنيا وتعافينا من نار الآخرة وعذابها، وأظلنا يا عظيم بظلك يوم لا ظل إلا ظلك يا أرحم الراحمين، أمين يا خالق هذا الكون. وإحنا قاضي ربي في الطريق واحدة واحدة، ما نجريوش في التأني السلامة في العجلة الندامة. ربي يحفظنا جميعا. قبل ما تخرج بوسيلة النقل متاعك تفقدها ومش مزية واجب باش كيكا تضمن سلامتك انت وسلامة الناس اللي راكبين معاك وسلامة الناس أيضا اللي قاصدي ربي، ناس تخدم على رواحها، ناس تقل على رواحها، ناس أيضا ماشية في رحلات ترفيهية وماشية أيضا تصيف، وربي إن شاء الله يكون في عون الجميع. ألف تحية لزوز وليدات صغار من حي القبال، محمد جود واخته إيلين جندوبي، ربي يسعدهم ويسعد كل مستمعين الأوفياء، يسعد أولادهم وبناتهم، وربي يوفق أيضا أولادنا في امتحاناتهم. عندي دعاء نحب نقدمه لولد خالي خالد السلامي، ربي يرحمه وينعمه، ربي يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، ربي يفضله ميمتنا عائشة وخواته الكل، وربي إن شاء الله يتغمد كل الناس العزاز علينا اللي فقدناهم اللي نعرفوهم اللي ما نعرفوهمش، وذاك هو ذاك هو قانون الدنيا وقانون الحياة. ناس تولد، ناس صغار تكبر باش تعيش، ناس وصلت للسن المعين أو مرض أو غيره ويغادروا الدنيا، وذيك سنة الحياة. ربي قال لنا في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله تعالى. الابتلاء يكون بحاجات باهية، ربي يعطاك أموال يبتليك شنو باش تعمل بك الأموال، زعما تنفقها في بلايسها، زعما تعرف تتصرف في المال هذاك أو كل المال في الحالة هذه نعمة، تنفق على عائلتك على وليداتك، تعمل حتى مشروع ولا مشاريع صغير تستفيد به انت والعائلة متاعك والمجتمع متاعك والدولة متاعك. هذا المال هنا كان نعمة من النعم. ساعات المال يكون نقمة، ان ربي يعطيك فلوس تمشي تعمل بهم قمار وتعمل بهم حاجات مش باهية. هاك المال في اوقات يكون نعمة وفي اوقات يكون نقمة. ايضا الذكاء العقل ربي يعطيهولنا باش نستعملوه في حاجات باهية، نفكر ونخمم ونعمل حاجات باهية ونبرمج ونخطط ونعرف الباهي والخايب. الباهي نقبل عليه ونقوم به بكل عزيمة وإرادة، والحاجات الخايبة نحاول نتفاداها ونبعد عليها. ثم ناس تستعمل العقول متاح، قداش من مواطنة في تونس، مواطن الأسابيع هذية خذوا الدكتوراه في عديد الاختصاصات طبية واقتصادية وعلمية وغيرها، استعملوا العقل والذكاء متاحهم في الباهي. فما ناس استعملوا العقل متاحهم في حاجات خايبة، غش في امتحان أو كذا أو كذا، أو سرقة أو تحايل على العباد. إن شاء الله نستعملوا إحنا نعم الله في الخير، نستعملوها أيضا في الباهي، نستعملوها بما يفيدنا وبطبيعة الحال نستفيد منه في الدنيا والآخرة. أكسي جنفام ديما تتمنى النجاح والتوفيق للجميع، نقول يا رب في هذا اليوم افتح لنا أبواب رحماتك واملأ قلوبنا سكينة ويقينا، وبارك لنا في أرزاقنا وأعمالنا وأهالينا يا عظيم. اجعل يومنا نورا وطاعة وتوفيقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واشف مرضانا وارحم موتانا واكتب لنا الخير حيث كان. يا رب اصرف عنا الشر والهم والحزن، واجعل بداية أسبوعنا بشائرا وأفراح وسعادة قلبية يا عظيم، ووفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد. أمين يا رب العالمين. نهاركم زين ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسي جنة.
1: قبس من الإيمان،
0: قبس من الإيمان. يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اوكسيجين اف ام بالصوت العالي.

0: حبكش بين خيوم قرديليس تلقى درابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو مع جبين ديليس. عيش جو المونديال.
1: تبعني
2: الدنيا زينة الدنيا زينة تبعني الدنيا زينة
3: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
4: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة.
3: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح.
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش.
3: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
4: هاني باش نهزك المبل برهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى 30 جوان. وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة أفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
5: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
6: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إيشوم غير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
8: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش. وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة. وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا. المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى. نجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق
9: يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلة أوتيل الناظور. أنفولاين 98-136-214 55-033-038.
10: الراديو أكسجين FM،
11: صوتك بالصوت العالي.

0: من 6 ل 10 من الاثنين للجمعة مع نادية الشعبي على أوكسيجين اف ام.
1: مرحبا بكم الناس الكل، 14 جوان 2026، 7 على موجات ذات أوكسيجين اف ام، تسمونا حتى ل 11 في نهارك زين، نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكل المستمعين والمستمعات اللي معدلين الموجة على موجتنا، يسمعوا فينا، يتابعوا فينا، يتواصلوا معنا على 31 10 98 93 53 53 51 53. سي محفوظ، صباح النور، أهلا وسهلا.
2: أهلا، صباح الخير،
1: مرحبا، صباح الورد. معنا نسرين كوتي رياليزاسيون، صباحو بالخير على نسرين الجميلة.
2: يوم نسري.
1: أي نعم،
2: نسرين زيدوها ياو نون نسرين
1: تولي. نسرين
2: مرحبا ونسرين. أهلا وسهلا، مرحبا، مرام هذلي عن سلامة يا مرام، مرحبا، أهلا بكم.
1: من قسم الأخبار،
2: جنود الصباح
1: في المواد الأخبارية للسبعة ونص، إن شاء الله نهاركم زينت البنات. تحية كبيرة لكم وأكيد
2: وتحية إلى مستمعاتنا العزيزات وإلى مستمعينا الأوفياء، تحية من القلب، ونقول لكم ما ننساوش الوطن العزيز، تحية تونس،
1: تحية تونس، تحية لتوينسا وين ما كانوا يسمعوا فينا. 14 جوان 2026، البكالوريا في يومها الأخيرة، الأخير أمل.
2: ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل، هذه قصيدة الأعشاء.
1: إن شاء الله بالخير يا ربي، وإن شاء الله موافقين وبالتوفيق للي خدم على روحه، وإكيد
2: إن شاء الله، إن شاء الله بالتوفيق
1: وحس
2: لما في الصدور الآن.
1: نعم.
2: وإن شاء الله منها أنا ماذا بينا، كل العائلات تبدأ فرحانة، والصغريت في كل بقعة باهرة، ما أحلى حاجة هي النجاح منا فريمو. وإن شاء الله السنة تكون على الأقل العدد يكون مش كما عملنا، ولا باك عملنا وظل 33%، سنة نحب بينا أكثر شوية، نوصلوش للنص الأخر على الأقل.
1: إن شاء الله بالتوفيق للجميع، حظ موفق. البكالوريا في يومها الأخير، في يومها قبل الأخير، فما ردود أفعال متبينة بين اللي يقول لك الامتحانات في المتناول،
2: أغلب الكلام ده يقوله في المتناول.
1: نعم، وبين اللي بيان سور يقول لك أسعبة ومخلطش،
2: سألهم خدموا مليح، يقول لك في المتناول، شيء نورمال، ما هوش مكياس. وثم الإصلاح فيما بعد، الإصلاح معناه اللي فيه معناها توصيات خاصة، تلقاها ربما الخطأ لا ما يتعداش، الفيرجول اللي تنساه ما يتعداش، أشياء من نوع هذا. يبنى
1: إن شاء الله بالتوفيق للجميع، وإن شاء الله
2: فقريب
1: كما قلنا تدخل للديار التونسية الكل. 3 دقائق بعد السبعة، اللي يشرف في قهي وبنينة سخونة حليوة تعمل في 66 كيف، نزيدوكم بنا على بنا وقت اللي نسموكم قهوة يجي للجاموسي.

بن زرت من أرض الجلي من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعدي أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: علاش لمتكم موزيكتنا البنينة توصلكم حتى ل 7:16 دقيقة طريق سليمة لكل مستعملي الطريق. سي محفوظ وقاية الميتيو.
1: ميتيو ميتيو ميتيو.
0: يتواصل الطقس اليوم 14 جوان 2026 مغيم جزئيا بأغلب مناطق البلاد قبل ما تتكيف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ومن المنتظر أنه تتشكل خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار لتشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية، تهب الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، حيث تكون قوية نسبيا بالمناطق الجنوبية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر قليل الاثرة فيما تشهد درجات الحرارة استقرار نسبي. هذه هي أحوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. مازال بشو ينفخ التنين حسب
2: مازال مازال
0: حسب الخبراء والمهندسين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. أما آخر نهار في السخانة وارتفاع درجات الحرارة أبارتيغ من غدوة الخميس باش تشهد درجات الحرارة انخفاض.
2: لا لا غير أحسن أخبار.
0: الأخبار الباهية.
2: أي الأخبار.
0: الأخبار الباهية.
2: يجيب الأخبار الباهية. عايشك.
0: دونك الأخبار الباهية. الطقس تحسوا كات سيزون.
2: يبرد شوية.
0: سخانة أمطار متوقعة.
2: ثم عدم. أنا ثم ارتباك في الطقس وهذا جراء الاحتباس الحراري بصراحة.
0: دونك حرارة مرتفعة أما بعيدة على الأرقام القياسية، خاطر عشنا ما أكثر من هكا في مثل هذا التوقيت من العام، والأمطار والتبروري بالنسبة لنا نحن في المرتفعات يقعد عادة حتى لآخر جوان متوقعة الأمطار الغزيرة. يعني ما نش بش نهولوا توراو أحوال الطقس للناس كما قال المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرس الغنوشي، توضيح للناس بش تقرأ أحسابها. وال السلام إن شاء الله نهاركم زين، سيسر ويحكم نشربوا برشا ماء، وإن شاء الله ربي يبقي الستر على الناس الكل. الموزيكا التونسية حاضرة معنا نسرينا لطفي بوشناق نسية.

0: تحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
2: عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
3: صناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جو كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
5: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wes aw kbira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chqa wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 ou elle 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
6: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من طرا صغيرة في باب ماطر بدينا، كنتوا أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوا قربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك. بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا، ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
7: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه بيزا او في دوبوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا. مش هذا كهو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي كيف تيجي. في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار. ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
8: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
9: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
8: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
10: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
11: أنا جيت وجايبة فرحة.
10: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسوأ من المزيانة.

0: أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين أف أم.
2: أكسجين أف أم بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين أف أم.
2: الموعد الإخباري على موجات أكسجين أف أم. مرحبا. جهويا، جدا أمس حريق في أحدى مزارع الحبوب في منطقة الختمين من معتمدية العالية، وقد أتت النيران على مساحة مقدرة بحوالي 3 هكتارات من القمح الصلب، مخلفة خسائر مادية فادحة لصاحب الحقل. كما أتت النيران أيضا على مجموعة من أشجار السرول، وعلى إثر ذلك تدخلت وحدة الحماية المدنية بشحنة إطفاء، تلتها دائرة الغابات ببنزرت بشحنة ثانية، والتعاون مع فلاح الجهة الذين تدخلوا بجراراتهم، وتم السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى الحقول المجاورة. كما تحولت وحدة الحرس الوطني وصولة المحلية على عين المكان للمعاينة، وتم فتح تحقيق في الغرض للكشف عن ملابسة الحريق الذي بقيت أسبابه مجهولة حسب مراسلة أيمن المحفوظي. كانت مصلحة شرطة النجدة بإقليم الأمن الوطني ببنزرت بعد نصب كمين محكم بالمدينة العتيقة من الإطاحة بمنحرف مصنف بالخطير يبلغ من العمر 36 سنة من ذوي السوابق العدلية في البراكاجات، مفتش عنه لدى الوحدة الأمنية وصدر في شأنه 12 منشور تفتيش من أجل السلب ومن أجل السلب باستعمال القوة والسرقة، وفق ما أفاد به مصدر أمني للزميلة رانيا ترابلسي. على الصعيد الوطني، قرر مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه عقد أمس بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم جملة من البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب. وتهدف هذه البرامج وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة إلى ضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد، وذلك عبر أحكام التنسيق والمتابعة من كل الولايات والهيكل المعنية، فضلا عن العمل على تفادي انقطاعه والتدخل العاجل لحل كل الإشكاليات المتعلقة بذلك. وتتمثل أهم القرارات التي تم الإعلان عنها خلال هذا المجلس في مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري المندرجة في إطار تنفيذ البرامج المستقبلية للفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، وإعادة تنظيم منظومة التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي من خلال إحالة التصرف في المنظومات المائية تدريجيا إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، فضلا عن إحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان ديمومة الاستثمارات خاصة في الولايات ذات الطابع الحضري. كما أقر المجلس إلزام الباعثين العقاريين لإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البناءات المزمع أحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار في كل المناطق. ومن القرارات أيضا تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي، مع استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال ونحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب. سجل مخيم العودة الطوعية بالعامرة من ولاية صفاقس يوم أمس أعلى رقم لي على الإطلاق على مستوى الموجودين فيه من المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم، وذلك منذ أحداث هذا المخيم في جويليا من سنة 2025، حيث بلغ عددهم يوم أمس حوالي 700 شخص بعد تسجيل وصول 250 مهاجر غير نظامي من جنسية مختلفة قدموا في 6 حافلات من نقاط التجمع في كل من تونس ونابل وسوسة، وذلك وفق ما أكدوا المشرف العام على مخيم العودة الطوعية. ويعود هذا الارتفاع إلى نجاح الحملات التحسيسية التي تم القيام بها في هذا الغرض، وأوضح أن نسبة الموجودين في المخيم في السابق لم تكن تتجاوز الحدود 400 من المهاجرين غير النظاميين، وأنه لأجل الاستجابة لهذه الطلبات المتزايدة من الراغبين في العودة الطوعية تم يوم أمس تركيز خيمة إضافية كبيرة إلى جانب 6 خيام أخرى أصغر منها ومتلاصقة لتضاف إلى الخيام الخمسة الموجودة في المخيم. وفي أبرز أخبار العالم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن القوات الأجنبية الموجودة قرب الأراضي الإيرانية تتعرض لخطر دائم بسبب أخطائها البشرية أو الحوادث البحتة أو احتمال وقوعها في مرمى إطلاق النار، مطالبا إياها بالمغادرة. وذكر في منشور على منصة إكس: لتقليل المخاطر فإن أفضل حل هو أن تغادر القوات الأجنبية. وتأتي تصريحاته بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران مسؤولة عن إسقاط طائرة هليكوبتر أمريكية كانت تقوم بدورية في مضيق هرمز خلال الليل، مضيفا أنه ينبغي لواشنطن الرد على ذلك. نهاية المواد الإخبارية منتهو لكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أف أم المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
3: أكسجين أف أم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أف أم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أف أم، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مرحبا بكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل. طريق سليمة للجمعة توا 7:49 دقيقة تسمعونا في ريكاب ميديا.
2: ريكاب ميديا ريكاب ميديا
1: في ريكاب ميديا أبرز العناوين اللي جيت فيها لهم جرائدنا التونسية المكتوبة والإلكترونية. هيئة الدفاع عن الشهيدين بالعيد والبراهمي في ندوة صحفية، هؤلاء متورطون في الاغتيالات. البكالوريا في يومها قبل الأخير، أمال النجاح تتزايد. وحسن الجربوعي في آخر التصريح لي قال قد أستقيل من البرلمان. اللي يسأل شكونه معني تحسن الجربوعي، احنا ديرنيغمون تحدثنا عن استقالته من رئاسة لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بالبرلمان. النائب حسن الجربوعي عن اللي بعد استقالته كشف عن جملة من المعطيات اللي اعتبرها سبب مباشر لقراره اللي وصفه بالمبدئي والذي لا رجعة فيه. طبعا نرجعوا بأكثر تفاصيل. نواصلوا في العناوين. فجيعة التسمم تعيد أزمة المستشفى المحلي إلى الواجهة، المكنيسي تستغيث. وكتس المليارات في وقت قياسي ثروات فضحت نجوم التيك توك. موضوع يرجع لنا مع بداية موسم الاستياف كل عام. مع حلول موسم الاستياف، من يحمي المواطن من جشع حراس الشواطئ؟ احنا رأوا في القطاعات الكل نتحدثوا عن جشع، جشع حراس الشواطئ، جشع المستكرشين التجار والقشارة والسمسارة واللي عانينا منهم في العيد، الخضرة والغلة. يعني رأوا وين تمشي تلقى فما نسبة كبيرة من الجشع.
3: نعم إن شاء الله.
1: وقيتوا الموضوع راه
3: معناتها حراس الشواطئ من توا قسموها الشواطئ، هذه لي وهذه ليك وهذه الاخر، والمواطن ما عندوش بقى في بحر بلاده. والبحر حاجه طبيعيه
1: اكيد،
3: ما نوش نندموا كيفاش تونس جات فيها بحورات زاده. والواحد مش يولي يندم علاش جاي عندنا بحورات، كان راه الصحراء كلها.
1: شكون يحمي المواطن اليوم؟
3: شكون يحمي المواطن؟ في البلديات التكريفات شكون يحمي المواطن؟ وتكر فيها لشكون؟ الناس باش يجي يخدموا على روحهم. هي يحكي فيها طاوله كرسي وباراسول 5000، كرسي
1: 5000،
3: 5000 الباراسول 5000، يعني تمشي تصيف معك عائله
1: 5000. انت وين قداش عندك ما مشيتش للبحر سي محفوظ؟
3: عندي تو 15 سنه
1: 20 دينار تو الباراسول،
3: ايوا 20 دينار.
1: الكرسي 5000، يعني
3: الباركينغ 5000 عادي بيه وقت تحط كرامتك. الباركينغ 5000 وعنده عصايه كاي ودور بها ما تعطيش 5000 يكسر لك الكهرباء.
1: دونك البحر راهو البحر ثروه عموميه طبيعيه اللي كل مواطن عنده حق انه يتمتع بها مجانا. الاسعار المشتة ومظاهر الاستغلال الفاحش، احنا قلنا كل عام نتحدثوا راهو مظاهر الاستغلال الفاحش قاعدة تشهد فيها شواطئنا، اغلب الشواطئ متاعنا. الحق في السباحة راهو الحق في السباحة اوكي، المستغلين اللي تمنحهم البلديات واللي تمنحهم السلطات الجهوية والمحلية تراخيص الاستغلال وفق كراسات شروط وإجراءات معينة، من المفروض أنه تكون راو كنتو ما تعطيوا رخصة البلديات، من المفروض أنه تكون في صالح المواطن التونسي مش ضد المواطن التونسي.
3: يعني هذه من إنتاج بأسف وصراحة، هذه من إنتاج المافيا كانت موجودة وقت كان الرئيس بن علي موجود، كان ثم حزام من المافيات يخدم على روحه. خلق حكايه كراس الشروط، تخلقت كراس الشروط، يجيب كراس الشروط. هي شكون قال لك يطبق فيها؟ بعد تبع فيه انت، تطبق فيها في الاسعار نتاعها، تبع فيه تطبق فيها في تنظيف الشاطئ، تبع فيه. ثم اكثر من ذلك، المواطن التونسي هو الوحيد اللي يلزم يكون عنده الاولويه في بحر بلاده. مع يهز عائلته باش يتفرج شوية في البحر.
1: في بالك الخدمات تمشي للبحر بالنسبة لي كنتي عائلة، يعني تتراوح الخدمات تتراوح لكليت لاشرب تراوح بين 50 و 100 دينار، ونحكيو على
3: عادي
1: ما نحكيوش على الليزاكسيون اللي ما يوصلهاش المواطن التونسي. دونك تعرف شو اللي صار في الجزائر مؤخرا؟ الجزائر تصدر قرار خاص بمجانية الشواطئ. قررت السلطات في الجزائر مؤخرا وضع حل نهائي لمستقبل فراغ للشواطئ المجانية من خلال سن قانون خاص ينظم الدخول وركن السيارات والاستفادة من الخدمات المقدمة في المساحات الشاطئية. وأكد القرار اللي هو مرسوم على ضمان حرية الدخول والتنقل المجاني عبر الشواطئ منع غلقها

0: أو احتكارها أمام المواطنين، حيث لا تتجاوز مناطق الامتياز الممنوحة للاستقلال السياحي نسبة 30% من المساحة الإجمالية للشواطئ، مقابل الإبقاء على 70% من المساحات المتبقية مجانية ومفتوحة للمستفيدين. احنا لهنا يقولك 70% يزيدك 30% يقولك حقي ومتاعي وما تحطش باراسول
1: ما تحطش ما تحطش.
0: كما ألزم المرسوم وهذا في الجزائر بتخصيص ممرات آمنة للدخول والتنقل مع مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تخصيص مناطق للراحة والأنشطة الرياضية والترفيهية. وإحنا البحر معناش في الحق
1: كل
0: حقك
1: عام
0: إنك تستمتع بالثروات الطبيعية المتاحة.
1: تكروه ما تعرفش الحكومة تعرف الوضعية ذي، وماذا بينا نطلق النداء من النار السيدة رئيس الحكومة تخرج قرار، ماذا معناش مجالس بلدية يا أخي، خرج قرار خلي الشواطئ للناس، خل تمشي الناس تعوم تتفرج. شنو هذه يكري ونكري، هذا يكري حذا هذا وهذا يكري حذا هذا، وساعات يلزوا لبعضهم. المواطن ما يجيش حتى مش يتعدى للماء، مش يمشي للماء ما يجيش منين يتعدى، هذا بتاع هذا وهذا ملك هذا وهذا كاري هذا ملك هذا، يقولك ما تعدريش من هنا. وكما قلتي ما انا باراسول ب 20 دينار.
0: اين لهنيش نقول هنا مسؤوليه السلطات تتحمل البلديه،
1: مسؤوليه السلطه ما ثمش
0: حتى والسلطات الجهويه
1: كل يعني كل كل
0: في التراخيص، انتم تمنحوا في التراخيص وتمنحوا في لازمات الاستغلال، نحملوكم المسؤوليه كامله فيما آل اليه الوضع اليوم الحقيقه بعديد الشواطئ. يعني انت كبلديه اليوم ولا كسلطه جهويه تكتفي انك تعطي رخصه ومن بعد توخر بالتويلي، لا لا معناتها قاعدين يتصرفوا وما همش قاعدين يحترموا راه ولا في كراس شروط ولا بدن في المساحة المخصصة ولا حتى شيء، دونك قاعدين يتصرفوا بكل حرية. مستوى
1: الأسعار زاد كيف كيف، هذا ثم مراقبة الأسعار،
0: خليون للناس مساحات باش تستغل بصفة مجانية معناتها، وإلا يلزم نتطوروا شوية وتكون فما أرقام هاتفية خاصة للمواطن اللي خاطر يمشي للبحر يقول له ما تحطش باراسولك، يهز باراسول ويمشي. المواطن التونسي شكون باش يكلم؟ باش يمشي للوالي وقتها؟
1: لا ما نجمش يكلمهم،
0: باش يمشي للبلديه يقول لهم انا راني هزيت باراسول مشيت للبحر ما لقيتش وين نحطها، وين باش يمشي المواطن؟ كي جات الدنيا راهي ارقام هواتف على ذمتهم، كي يلقى معناتها شكون اللي يتجاوز حدوده يتكلم على القليله هكا ولا وما يكون فما الرقم باش يتصل به في صوره انه يتعرض المواطن الى اشكال في البحر.
1: حقيقة
0: حكومة أين النداء نواجهه للحكومة، نواجهه لوزارة الداخلية لنشر بيانات لنشر معطيات للعموم، على القليلة يعرف حقه المواطن من واجبه وفما تعريفة تكون موحدة ويعرف الخدمات اللي قاعدة تقدم شنية، ويلزم تتنظم الأمور السنة خاطر راو المواطن التونسي ما عادش عنده الحق في الثروة الطبيعية.
1: حق المواطن حق تكلم على حق المواطن،
0: يسوع نتكلم عن حق المواطن،
1: حق المواطن ما تكريش البحر يا أخي، البحر ملك الشعب يا سيدي، البحر ملك الشعب عطاه ربي للشعب التونسي للإنسان أينما كان، عطانا بحر باهينا
0: هي
1: تحرمني منه وانت
0: فما
1: شو
0: فما.
1: شو كالفورم تحرمني منه بنحق لو شيء ساعات
0: إذا كان نرجع للقوانين سي محفوظ لحظة بركة، إذا كان نرجع للقوانين توا شوف في الجزائر شنو اللي صار، فما استغلال سياحي وين تنجم أنت تحطي باراسول وتويول وي بنسبة 30% مقابل الإبقاء على 70% من المساحات المتبقية مجانية ومفتوحة للمستفيدين. معقول أنك أنت تكون فما مساحة حتى معمول بها من قبل قديم النزل تلقاك المساحة المخصصة،
1: مساحات عند النزول النزول السياحية تو عندهم مساحة تاعهم
0: نحكي، وإلا لي ما تجيش أنت تقول لي ليه ما تحطش في باراسولك، علاش يتم استغلال 100% وإلا 70% ولا 80%، خليه مساحة مجانية للمواطن باش يحط باراسوله ويقعد حر.
1: البحر قبل فيه مساحة في كل النزول البارع نتاع تونس، كل بر تونس المساحة نتاع النزول ما يحطش فيها المواطن. معروف هذيك النزول اللي يخدم بها للسياح نتاعو للكليون نتاعو، ما بقي ذلك ما عدا ذلك المواطن من حقه يحط باراسول ويهز عائلته ويعمل جيتون بالفوطة ويقعد للسمش ويتفرهد هو صغيرات.
0: حبيت نرجع قبل فاصل إشهاري، سامية الحكيري تقول نيديا قولوا سي محفوظ راني أنا الباراسول خديتها ب 30 دينار وما قلتنيش فينا بحر، خديتها الحقيقة ياسر استغلال، هذه هي البحر بالفلوس، يلزم البلدية تشوف الوضع هذا حتى كيف نهزو باراسولات نتاعنا ما يخليوناش نحطوا شيء. أسف ماذا بينا مدام سامية تقول لنا فينا بحر، أنا هو البحر اللي فيه الباراسول ب 30 دينار وما خليوكش تحط الباراسول نتاعك.

0: تكون المعلومة واضحة حتى كان يسمعوا فينا السلطة نجم تاخذ الإجراءات القانونية اللازمة. شكرا نسرين على رحابة الصدر فاصل إشهاري، راجعين ومواصلين إن شاء الله، نهاركم زين.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: تحية كبيرة لكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل. بونجور بونجور، مرحبا بكل مستمع مزيكي عدل الموجة علي موجتنا يسمع فينا يتبع فينا يتواصل معنا. مدام منيرة كلمتنا قالت البارح عيد ميلاد ولدي في البرازيل. مدام منيرة حاب نقولوا لك هابي هابي بيرثداي الولدك ايمن الوسليتي، محله اسمه ايمن الوسليتي في البرازيل. مدام منيره امه تقول له هابي هابي بيرثداي، كل عام وانت حي بخير، سنين دايما وربي فضلك.

0: في حكومة السورية. وكان عبد الوهاب يتردد على مخيم بلودون غديكا في سوريا على البحر, وصديق زوجة واسمعها زوجة قالوا اسمعها دي بتغني, اسمعها أرجي بابي صوتها, ونصحها بالذهاب إلى مصر لتجربة لخوض تجربة الغناء.
1: أي تعاملت مع أكبر الملحنين.
0: أي ما نجمش تعبت وقتها خطر زوجة, ولكن بعد وفاة زوجة هبطت لمصر وتعرفت على ملحنين كبار كبار كبار, منهم موجي محمد عبد الوهاب بليغ حمدي, وانطلقت انطلاقة كبيرة وأصبحت مطربة عربية مشهورة ومشهورة جدا.
1: نتحدث عن مطربة الجيل, نتحدث عن ميادة الحناوي اللي عندها
0: عندها حضور
1: أصيل, وفما صوت إرث فني عظيم. ولعل أشهر وأروع أعمالها على الإطلاق هي تحفتها اللي باش نسموها في الكود كور أنا
0: بعشقك, وهذه الأغنية بالذات عليها قصة وكتبها ولحنها بليغ حمدي.
1: نعم.
0: وكانت فيها هي كل كبري عملها كما قالت أم كلثوم يا ابني, قالت لها أنت عملني كبري لواحد أخر الكلام تكتب فيه وتلحن فيه. هو الوردة الجزائرية حينما اختلفوا مع بعضهم عام 1985 هذه الأغنية.
1: وي دونك قصة حب حقيقية, رسالة عاطفية
0: كتبها
1: ولحنها الموسيقار بليغ حمدي. هي قصتها ملهمة الحقيقة,
0: قصة كبيرة بصراحة,
1: قصة كبيرة. دونك ريت في لحظة الشوق وفي لحظة المناجات الحزينة راهو الإنسان يكتب حاجات من القلب. خليكم مع
0: كان يا مكان زاد اكتبها
1: دونك خليكم مع أنا بعشقك ميادة في الكود.

0: تكون فايقين، وبين الكليم والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كليم متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كليم واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
2: عندك أورانج.
3: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون، ريا، مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك.
4: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي.
5: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98-131-350.
6: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
7: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
8: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.
9: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا، شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. اكسجين اف ام اذاعتكم. اكسجين اف ام اذاعه ولايه بنزرت، الاذاعه الاولى في اقليم الشمال، ديما معاكم، احنا معاكم نقدم محتوى يليق بكم. اكسجين اف ام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
10: راديو أكسجين فام،
11: صوتك بالصوت العالي.
12: هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانتي عندي يا ربي ورضاك صلح لاي وقت كلامي هذا ما

0: Allez, salut comme مرحبا بكم من الناس الكل vraiment. Merci Nesrin côté réalisation musicale et c'est Nina.
1: L'oxygène FM.
0: Justement, صباحنا احلى صباح هاوكا سي محفوظ الترابي وسمعت التونسي وسمعت الاذواق الموسيقيه الكل تلقى روحها معنا في الماتينال وهذا هو المهم والاهم توا انو نتحدثوا بوان اكتو بالنسبه لليوم دونك بوان اكتو نحب نبدا بسوجي تري امبورطون دونك احنا كيما قلنا تحدثنا بكري شويه عن موسم الاستاء

0: الرئيسيه ديما تعمل مخيمات نتاعها في الغابات قل ما تعمل في في في البحورات والشواطئ. ديما يختاروا الغابات ماذا بينا تبدا ثم معناها في الغابات حينما يكون ثم مخيمات يقرأوا بحساب انه غابات والاحتراق والى اخره تكون ثم معناها حمايه كميله كبيره برشا للمخيمات الكشفية خاصة الكشافة يتفردوا مليح في المخيمات وفي الغابات معناها ويطلعوا على الطبيعة ويحبوا الطبيعة ويختلط الكشاف بالطبيعة. لذلك على الكشاف القديم يحب الطبيعة ويحب الشجر الشجر ويحب كل شيء.
1: مش كشافة كهوة
0: لا نقصد على الكشافة التونسية معروف عليها المصايف والجولات
1: المصايف والجولات. احنا نتحدثوا هنا عن العناية بالمنتزهات اللي هي أولوية الأولويات متنفس للشباب
0: للعائلات خاصة
1: المناطق الخضراء وهذا راهو تكامل بين السينة الدورية وكي نقولوا السينة الدورية لهنا بالطبيعة الدولة الري التقليم التسميد زيادة التفكيف
0: وجود النظافة الطرقات نتاع داخل المنتزهات بهم الإضاءة
1: والمجهودات جهود النظافة اللي هي مجتمعية للحد من التخريب زي ده. إذا كان أنت تمشي تلقى مناطق خضراء نظيفة كيف ما مشيت
0: تلقاها نظيفة
1: عدة جوانب أساسية لضمان بقاء المساحات الخضراء صحية ومستدامة. دونك إيش بي حملات تكون فما لتنظيف الممرات كما قلت الأرصفة
0: نحيو
1: الحشائش إزالة الحشائش الذرة مهمة جدا الأوراق المتساقطة علاش هكيكا كيراوها ما نحسوهاش حية سي محفوظ فما أثاث فما في المنتزهات فما أثاث ومقاعد كي تراهم تقولش بيهم هكا علاش هكا ما تلقى وين تقعد أعمدة الإنارة معناتها صيانة الإضاءة مهم للمتنزهين ليلا علاش تولي مأوى للمنحرفين علاش
0: والله ثم توا في ولاية بنزرت ثم أماكن حلوة ياسر كما كما في في في النظور ثم منتزه غديك العائلي أيضا والصغيرات زاد عندهم بلاصة وين يلعبوا وكذا كذلك الرمال غابة الرمال فيها حتى مخيمات طاقة كشفية وشبابية ورياضية في مخيمات الرمال كيف زاد في منزل بورقيبة ثم حديقة كانت حديقة غناء حديقة جميلة حديقة شتوتغارت اللي الآن بصراحة دمار شامل معناها دمار شامل حتى الجزر ما عادش نابت فيها كان فيها الورود وكانت فيها خضراء وكانت فيها طرقات محلام وكنافورات بتاع الماء واحد وأين هي توا معناها أشياء اللي بقات وهنا تحمل مسؤوليتها البلدية أساسا باعتبارها هي صاحبة التوأمة مع بلدية شتوتغارت فحديقة منزل بورقيبة في شتوتغارت بالزلت جنة خضر على وجه الأرض ويمشيوا منازلين يمشيوا يزوروا فيها ويعرفوها في حين الحديقة في شتوتغارت هنا مما دعا بشتوتغارت أن تعمل زادة التوأمة مع اسكندرية وتخلت نسبيا على التوأمة مع منزل بورقيبة وهذا غير مقبول وغير معقول هذه تبقى في مسؤولية البلدية بتاع منزل بورقيبة أساس
1: احنا بكري تسألنا قلنا من يحمي المواطن من جشع حراس الشواطئ واستغلال الشواطئ وتوا من يحمي المواطن من
0: الحدائق
1: من اي
0: الحدائق
1: راهو متنفس المنتزهات والحدائق متنفس بالنسبة
0: وكيف كيف جبل اشكل معناها جبل اشكل الحديقة الدولية معناها تبنتها الأمم المتحدة أنا حديقة بهم سكرة هي تويكة بالترخيص ولكن بصراحة يلزمها انتعاش كبير
1: ولو إذا كنا نتحدثوا عن ولايتنا ولاية بنزرت نجم نقولوا
0: مليانة بالأماكن الباهية
1: هذا ما نختلفوش فيه أما تعاني المنتزهات في بنزرت من تباين في الحالة رو. فما اللي تلقاها وجهات طبيعية محمية بشكل ممتاز وفي المقابل تلقى منتزهات عائلية كما كنا نحكي وترفيهية تواجه في تحديات تتعلق تحديات كبيرة تتعلق بضعف السيانة فمش اللهوة نقص المساحات الخضراء ارتفاع أسعار الخدمات عدد المواطن راهو يهرب من ارتفاع الاسعار، واحنا راهو سيف بعد عام كامل ستريس وجري وقرايه وتعب، راهو من حقه المواطن انه يمشي المكان، يمشي المكان يلقى فيه الاسعار مدروسه. يعني راهو التدخل اليوم سواء في الشواطئ ولا حتى اذا كان في

0: في المنتزهات يكون تدخل عاجل. ساعات تمشي المنتزهات تلقى فيهم نارش ما تنجمش انت وصغارك تقعد ابسط الضروريات حتى وين باش يمشي صغير يقضي حاجته ما يلقاش.
1: مثلا حديقة تشكل, خذي حديقة تشكل حديقة وطنية كما ذيك وتبني دولي ما فيهاش أماكن من تستريح ترتاح فيه, عائلة تمشي باش تشرب قهوة باش تاكل بيتزا باش تعمل حاجة باش يمشيوا يقضيوا أشياء متاعهم وكذا, ما يقاش ما عندوش.
0: عنا في بنزرت سيدي سالم اللي هو وجهة ولا توا وجهة للألعاب معناتها حتى هاي هاي حتى هاي المساحات الخضراء قضوا عليها, ما عادش فما مساحات خضراء كلها وليت مخصصة للألعاب.
1: حديقة كبيرة كانت في سيدي سالم,
0: علاش اليوم بالوضعية هي
1: ولا تاني كلها ألعاب,
0: كلها ألعاب تمشي تلعب
1: بالفلوس
0: إسباس هكا أخضر باش ترتاح كي تراخ تراو اللون الأخضر عنده انعكاسات كبيرة. ما تلقاش وليت الكل هالوعاب تو.
1: صحيح صحيح, وهذه منها حقيقة منها نقيصة كبيرة برشا في ولاية بنزرت. عنا أماكن راي خلقها ربي منها عجوبة, الغابة والبحر والعيون الحلوة والعذبة, ورغم ذلك ثم إهمال حتى الشواطئ اللي خارج منطقة العمران تدخل مثلا كابسيرات ولا سيدي مشرق ولا لوكا ولا الشواطئ هذيك كلها ما عادش ما ولت كيما الشواطئ اللي عندنا لهنا. أنا باراسول ما عندك شون تحط, غادي باراسول ما عندك شون تحط يجب الفلوس. فدتنا المستمع الكريم قال فيقتني بالنسبة للباراسول ب30,000.
0: بالنسبة لمدام سامية طلبنا منها قلنا لها إذا كان أمكن تقول لنا على البحر, قالت لك عين مستير غير الملحة 30 دينار الباراسول فقط, ما نتحدثوش على الكريسيا. غالي
1: من
0: أسعار مشتة.
1: لا يمشي بشي يمشي يعمل أمسية, من هو عائلته حبت له 500 دينار مش حكاية دي. عين مستير بشي مش مبزرت عين مستير غير الملح. إيه حبت لك نقل زادة ما تنسيش, يزمك سيارة يزمك بنزين ويزمك باركينج وين بتحط بالفلوس زادة, ثم حتى شيء ما هو بلاش
0: حتى شيء. 8:43 تابعونا, خليكم في الاستماع, راجعين.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.
1: احلى صباح على اكسجين افام.

0: ماجزين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: على سلامتكم، مرحبا بكم الناس الكل، تحية كبيرة لكل المستمعين والمستمعات، ومرحبا بكل مصمم زي التحق بنا توا يسمعنا ويتابعنا في مون بيبي عزيز وغالي.
2: مون بيبي عزيز وغالي، نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير.
3: مون بيبي عزيز وغالي،
4: نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير.
2: مون بيبي عزيز وغالي، عزيز وغالي،
1: عزيز وغالي. في مون بيبي عزيز وغالي رحبوا بدكتورنا المنير. دكتور أهلا وسهلا، مرحبا.
5: صباح الخير، مرحبا بك نادية، مرحبا باللي يسمع فينا الكل على الأحلى الإذاعة، إذاعة الأكسجين فان. مرحبا
1: مرحبا. دونك دكتور كالعادة، وقال لا يقطعنا عادة، نصائح وإرشادات اللي يسمعوا فينا، إذا كان عندهم دي كيسيون يتفضلوا مرحبا، خليوهم على 31 10 80 90. موضوعنا لليوم
5: هو الناموس. الناموس المضر ما بين نحكيو على المضر نتاعو والوقاية منه. تعرفوا اللي الناموس يكثر توا في الفترة هذية، وتعرفوا اللي هو يبيض ويتكاثر في المياه الراكدة. دونك الفترة نتاع نشاط الناموس هي خصوصا اللي تغرب الشمس، هو يخدم على روحه. والناموس هذايا فما حاجات تجذبه كيما الضوء ولا الألوان الداكنة ولا هيك بقايا الطعام ولا الأوساخ، رائحة العرق وخصوصا عند البدناء ولا الرياضيين. كنت الناموس هي اللي تقوم بالمهمة، هي اللي تهاجم الإنسان، تلدغو باش تمتص الدم نتاعه وتتحصل على العناصر الغذائية نتاعها. دونك وزعفوا الإسرائيلات جلدتهم حساسة برشا، وهو ما يجمش يدافع على نفسه، وهذاك علاش هي تدور برشا على الإسرائيلات. وإحنا نحاولوا كيفاش بالموضوع هذايا نشوفوا الأعراض ونشوفوا زادة الوقاية من هالناموس هذايا. أول حاجة الأعراض هي اللدغة أو الدقة أو القرصة متاع الناموس في برشا أماكن في الجسم متاع الصغير. هي بصفة عامة اللدغات الصغيرات الحجم ماهيش كبيرة، القطر متاعها ما يفوتش المليمتر، ولكنها تشوي هنا تتسبب في حكان يحك برشا برشا وجيعة، وساعات احمرار، وتنجم تنفخ الجلدة، وساعات حتى كي يحك صغير تنجم تصير تعفنات وزمالات تطلع. الصغير بالناموس ما يجمش يرقد مليح، دونك عنده اضطراب في النوم. وفما حالات اللي يجي فيهم حساسيه حاده نسميوها احنا رد فعل قويه من لدغه الناموس، نسميوها احنا بالشوك انافيلاكتيك. الردوا بالنا هنا تنجم يولي تعرق، دقات القلب تتسرع، وصعوبه في التنفس وغيره، وهي حالة استعجالية. في بعض البلدان زادة الحمد لله احنا لباس لحد الآن بما فيروسات اللي تنقل أمراض خطيرة كما الملاريا ولا فيروس النيل وغيره من البعض الفيروسات حتى في

0: شلون؟ شنو اللي لازمنا نعمل؟ أول حاجة العلاجات، ثم أدوية عرضية يعني جوست على البلاصة، نحطوا أدوية موضوعية كما نغسلوا كما كان النبرة والدقة والقرصة بالماء والصابون، نحطوا شوية ثلج، الخل الباهي، أما فما مرام وكريمات نتعملون ضد الحكاية كما السيكاديرما وغيره، ونعطيه ساعات عن طريق الفم بعض الأدوية كما مضادات الاحتقان كما الإنساني. أما أهم شيء هو الوقاية، باش نقلوا من انتشار والتوالد نتاع البعوض اللي هو النموذجية، ونبعثوها على الطائرات. ثم دورين، دور نتاع المواطن ودور نتاع الدولة والبلدية والهيئات المحلية. نبدأ بالمواطن، أول حاجة ماذا بينا نحترم النظافة، نظافة المحيط حول المنزل، ماذا بينا نحيوها كالمياه الراكدة على خاطر فيها طبيب الناموسات ويتكاثوا، دونك حول المنزل نتخلصوا إذا كان فما بيرك ما نجفوها، إذا كان المصارف اللي توجد على السطح ماذا بينا نصرفها بالكدا وتكون فعالة، الحاويات اللي فيها مراكد زي بنطفوها، نغيروا وننظفوا الأواني تاع الشرب اللي نعطيوها للحيوانات، مثلا كالأكياس تاع القمامة نسكروها مليح ونحطوها في الحاوية ونسكروا عليها، نظافة الحديقة زيادة اللي اعتنا بها من الغبين نقصوا الأعشاب وحتى الأشجار على خاطر يشد فيها الناموس. فما زيادة طاردات الناموس، ماذا بينا خارج المنزل نحطوا إراءة صفراء باش يتجمع بحذاها الناموس، ونزرعوا بعض النباتات، النباتات اللي تجبد الناموس كما السيترونال والأحبق والنعناع وغيره، نستعملوا على البيبان وعلى النوافذ هكا الناموسيات أو الموستيكات، ونجموا حتى فوق السرير نتاع البيبان نحطوا ناموسية باش هكاك تحميه من دخولها. ماذا بينا الملابس، ملابس للصغير نعطيوها فاتحة اللون، ماذا بينا تكون فضفاضة فيها أكمام طويلة، سروال وجوارب بشكيكة ما يدورش بيها الناموس، فما حتى ترشاشات نقطع وفما كريمات زيادة تتباع اللي هي طاردة للناموس، نعطيوها للصغيرة نعملوها للصغيرات اللي فوق العامين كما فيها مادة الزيت. نفس الشيء الدولة زادة يجمع تعاون ويجمع الهيئات المحلية كيف كيف توعية وتحسيسها، وإحنا ديجا نقوموا بالدور هذية تنظيف المحيط وحماية البيئة، نكثفوا من حملة النظافة وتنظيف الأماكن اللي يكثر فيها الناموس، بالطبع تشفيف برك المياه والمستنقعات، المبيدات الحشرية يجمع رشوها في الوقت المناسب للقضاء على الناموس. هذا اللي حبيت نقول على الناموس، ولكن ملاحظة وملحوظة في الأيامات هذه في منزل بورقيبة في تينيا وحتى في ماطر ثم حشرة تشبه للناموس كثرة الأيامات هذه، والبلدية قاعدة تقوم بالمبيدات تسمى كيرونوميد، ما هوش كيما الناموس العادي شبهها ولكنه أقل مضار، أنها تقلق خصوصا الحشرة هذه تقلق برشا على خاطر هي ما تلتقش وما هيش سامة وما تنقلش أمراض، ولكنها تتجمع برشا تقولش عليها في زحاف والأسراب كأخويها، وهنا تطير بجنب الضوء وتدخل للمنازل تلتق بالنوافذ في الجدران وحتى في الأطعمة اللي هي مكشوفة. الوقاية منها هو نفس الشيء، تركيب وقاية النوافذ كما كالموسبيكات وبعض زادة كيف كيف على الأبواب وعلى النوافذ، ونحاول نسكر النوافذ ونقلل من الأضاءة الخارجية حول المنزل باش هكاكا ما تجيناش الأسراب. هنا كما قلنا البلدية قاعدة فما برشا شاحنات تعمل في مبيدات مدخنة كبيئة دخان، ونكمل باش نقول إن شاء الله طائراتنا ديما ديما لباس.
1: شكرا لك دكتورنا المنير. فوالا دونك هذوما نصائح وارشادات عليكم انكم تتبعوها لضمان سلامتكم. اكيد المشوار متواصل في نهارك زين 29 دقيقه تسمعوا مرام الهذلي في المواد الاخباري للتسعة ونص. راغب علامه نسمعوا تو دو سويت.

0: حبكش بين خيول قرديليس تلقى الدرابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو مع جبين ديليس. عيش جو المونديال،
1: تبعني
2: الدنيا زينة، الدنيا زينة، تبعني
3: يا امي. هاني قاعد نتبع فيك، العرس جاء وانتي درت تونس الكل، وما لقيتش حاجه تعجبك في الموبيليا؟
4: انا نحبها موبيليا مزيانه وكلها فيانه،
3: وانا نحبها بلاندي ولوحه صحيح،
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش،
3: نحبها غاليه في عينيك وخفيف على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
4: هاني باش نهزك الموبل برهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني، تبعني شوروم موبل برهومي، طريق منزل بورقيبه بن زرت فروه، انفولا 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
5: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوه يواجهوا العالم بكل ثقه؟ في مدرسه قرطاج التاسيسيه بمنزل بورقيبه، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربه وتفوق. هنا اللغات تولي اسلوب الحياه، الفرنسيه ثقه وتميز، الانجليزيه طلاقه وانفتاح من الصغرى. بخبره 17 سنه في تكوين الاجيال وفرنا لصغاركم اطار تربوي كف، احاطه فرديه وانشطه تخلي القرايه متعه، من رياضه للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصيه. في كرتاج التاسيس صغاركم امانه في بيئه امنه محفزه وكلها طاقه ايجابيه. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك، وفر طاقتك.
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع توصي بخبرة نصف قرن ومية بالمية توصية.
8: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من المالح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك، ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق
9: يحكي لحاله. ريستورون فودوم في بنزر، دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلة أوتيل الناظور. أنفولاين 98-136-214 55-033-038.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين اف ام.
2: الموعد الإخباري على موجات أكسجين اف ام. مرحبا. جهويا، تم أمس إعطاء إشارة انطلاق موسم الحصاد بضيعة سلمى بسيدي عثمان من معتمدية أوتيك، وقد تولت المصالح التقنية بمندوبية الفلاحة تقديم لمحة للحضور عن صبة الحبوب لموسم 2026 وأهم الاستعدادات لإنجاحه. وأكدت أصولة الجهوية على ضرورة تضافر جهود كل الأطراف لتأمين صبة الحبوب من المزارع إلى مراكز التجميع، ثم تم التحول إلى مركز تجميع الحبوب بالحويذ من معتمدية أوتيك للاطلاع على ظروف خزن صابة الحبوب. حسب متابعة لسعد الفرجاني، انطلقت أمس أشغال تنظيف المحيط وإزالة الأعشاب الطفيلية إلى جنب جهر مجاري تصريف المياه، مع تدخل لإصلاح الأعطاب الكهربائية وإرجاع الإنارة العمومية بعدد من الأحياء والمناطق. وتندرج هذه التدخلات ضمن برنامج البلدية الرامي لتحسين الوضع البيئي، فضلا عن تعزيز جودة الإنارة في المنطقة. وستتواصل الأشغال وفق البرنامج المسطر مع مواصلة المتابعة الميدانية لضمان إنجازها في أفضل الظروف والاستجابة لانتظارات المواطنين، وذلك حسب ما ورد على الصفحة الرسمية لبلدية منزل بورقيبة على الفيسبوك. وعلى الصعيد الوطني، دعا وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة أداها أمس إلى مركز إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا بأريانا إلى مواصلة الجهد والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، مؤكدا أن ما يطلع به السادة المربون من مهام في هذه الأيام هو في حقيقته أمانة وطنية تمس مستقبل آلاف التلاميذ وعائلتهم. كما دعا إلى تعزيز روح الفريق والتضامن بين أعضاء الأسرة التربوية والحرص على إتمام العمل في أجواء تسودها المهنية والدقة والنزاهة، باعتبار ذلك الضمان الحقيقي لمصداقية الامتحان الوطني وعدالته في حق جميع المترشحين. كما أكد الوزير في حديثه مع الأساتذة المصححين أن ما يقومون به من عمل دقيق ومسؤول هو ركيزة أساسية في منظومة التقييم الوطني، وأن الوزارة تقدر هذا الجهد وتثمنه حق قدره. أفادت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد يوم أمس بأن توقعات تشير إلى أن صابة الموسم الحالي من الحبوب ستفوق 22 مليون قنطار، أي ما يناهز 2.2 مليون طن على المستوى الوطني، متجاوزة بذلك مستويات الإنتاج المسجلة خلال الموسم المنقضي والبالغة 20 مليون قنطار. وأكدت بن حديد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش افتتاحها لموسم الحصاد القمح بالمركب الفلاحي بالكتية رفقة والجيها وعدد من المسؤولين على جاهزية هياكل وزارة الفلاحة لتأمين حسن سير عملية الخزن والرفع والإجلاء، مشيرة إلى أن عملية الإجلاء بواسطة الخط الحديدي ستعزز من قدرة مراكز التجميع على الرفع والإجلاء. وأضافت أن هياكل الديوان الوطني للحبوب ووزارة الفلاحة بصدد البحث على أصناف بذور جديدة تتلائم مع التغيرات المناخية والتي من شأنها أن تساهم في الترفيع من معدل إنتاج الهكتار من الحبوب. ومن جانبه، كشف رئيس مركز التعاضدية الكبرى للقمح ببوسالم علي الفرشيشي أن نوعية القمح التي توصل بها اليوم جيدة بفضل كمية الأمطار التي عرفتها جهة خلال الموسم الحالي، وأشار إلى أن عملية الخزن بالتعاضدية المركزية للقمح ببوسالم تصل إلى 11000 قنطار، مؤكدا أن المركز جاهز للإجلاء والرفع عبر الشاحنات وخاصة عبر عربات السكة الحديدية وفق قوله. ووفق عرض قدمته رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية نبيلة المحجوبي بالمناسبة، فإنه تقديرات إنتاج الحبوب في ولاية جندوبة تفوق 1.7 مليون قنطار، ومن شأن المعادلات المطرية المسجلة خلال هذا الموسم تعزيز الإنتاج، لافتة إلى أن عدم استقرار تزود المنتجين بالأسمدة في الإبان أثر بشكل سلبي على معدل الإنتاج في الهكتار. وفي أبرز أخبار العالم، تواجه ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا واحدة من أسوأ موجة الكوليرا خلال السنوات الأخيرة، بعدما أودي المرض بحياة 74 شخص وإصابة أكثر من 7000 آخرين منذ بداية تفشي منذ شهر مي. في ظل أوضاع إنسانية وصحية معقدة تعانيها المنطقة جراء سنوات من الصراع وانهيار البنية التحتية، ووفقا لمنظمة أطباء بلا حدود، فقد سجلت الإصابات في 14 منطقة حكومية محلية من أصل 27 منطقة في ولاية بورنو، فيما تجاوز عدد المرضى الذين تلقوا العلاج في مراكز المنظمة 7439 شخص بمعدل يقارب 185 حالة يوميا. كما سجلت المرافق الصحية التابعة للمنظمة نحو 500 حالة في يوم واحد الأسبوع المنقضي، وهو أعلى رقم يومي منذ بداية التفشي. وفي عودة للشأن الوطني، لمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. يتواصل طقس اليوم مغيم جزئيا بأغلب مناطق البلاد قبل أن تتكثف السحب تدريجيا بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط، ومن المنتظر أن تتشكل خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار لتشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية. أما الريح ستهب من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، حيث تكون قوية نسبيا بالمناطق الجنوبية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بالنسبة للبحر سيكون قليل الاضطراب، فيما تشهد درجة الحرارة استقرارا نسبيا. نهاية المواد الإخبارية، منتهولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أفام المتوفرة على البلاي ستور. في أمان.
3: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

تذكرت من أرض الجلاء مش شمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: صناعي وتبع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
3: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wesa ou kibira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Freelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko ou bensiha al karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chqa ou ta'ak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. وإلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
4: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من طرا صغيرة في باب ماتر بدينا، كنت أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوا قربنا لكم أكثر في جرزونة. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك. بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا، ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
5: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك تذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه بيزا او فدوبوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كفتاجي، في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار. ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
6: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
7: خضراويتك، ثقتكم هي أولويتنا.
6: خضراويتك، التكنولوجيا بين يديك.
8: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
9: أنا جيت وجايبة فرحة.
8: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026، بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، الزرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجوده، الذوق والاسوام المزيانه

0: فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: نحن معكم اعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم، فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. اكسجين اف ام اذاعتكم، اكسجين اف ام اذاعه ولايه بنزرت، الاذاعه الاولى في اقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. اكسجين اف ام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

كونسرت من أرض الجلاء مش شمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر.

نخدمه باش نقدمه محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفهم، صوت البنازرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفهم، صوت البنازرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير، احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أفار اليوم في أحسن أفار. أحسن أفار من لا أفار.
2: كانك ناوي على عمار إنه يعلم لك دار باش تعمل أحسن أفار عليك باجونس إيموبيليير إكسبريس نورة.
3: أجونس إيموبيليير إكسبريس نورة قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الإجراءات البنكية والقانونية وانتي بالك مطمئنك. اختار ثقة والأمان مع أجونس إيموبيليير إكسبريس نورة. ملك المونة على 72-435-ألف وإلا على 93-175-458. أجونس إيموبيليير إكسبريس نورة شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
1: مرحبا بكم معنا في أحسن أفار العشرة و18 دقيقة. مرام مرحبا أهلا وسهلا. صباح الورد. شنو أحوالك يا مرام؟
4: الحمد لله عشقتي كمان توما كنهاركم
1: زين عايشك الحمد لله. احنا تري تري بيان دونك تزيدنا لافاريات نوليو خير برشا
4: ان شاء الله. يعني ان شاء الله
1: خاطر نودوا بيهم الناس اللي يسمعوا فينا واللي لوجوا على فاريات هايله كيما اللي عندنا اليوم.
4: ولا المهم يكونوا في متناول الجميع والناس الكل تساعدهم لفريقهم.
1: باهي
4: نبداو بالأفار. لو ليا نبدا حاجه قبل ما نبداو الأفاريات حاجه مهمه انا نسيتها البارح.
1: تفضل.
4: نحب نقول لأمي إن شاء الله كل عام وهي حياة خير. إن شاء الله ربي فضلها لي إن شاء الله يا ربي.
1: هذه حاجة مهمة تتنسي يا مرام. أنا نعاونك ولا ما نعاونكش؟ شنو اللي نعمل بالضبط؟
4: أما نجي عاوني
1: مدام نورة. أنت تعرف الوضع متاع مرام معناتها ما يستحقش مليم. هابي هابي بيرثدي مدام نورة. إن شاء الله كل عام وهي حياة خير ربي فضلها لكم تشفوا قروسكم يا مرام.
4: يا ربي. بصراحة بلاش أمي نبيها معناتها.
1: أي نعرف. I know.

0: مهي حيا بخير سنين دايما سيلوك امي نانسي عجرم انعم نسرين الرياكت نتاعك مهمه ياسر يا نسرين قديش عجبتني
1: والله يعطيكم الصحه عايشه وانتي برشا
0: فكر اي باش نزيدو

0: دونك تسمعها كامله الاغنيه بعد احسن افار. ان شاء الله كل عام وهي حياه بخير, ربي فضلها ليكم وربي فضلكم ليها.
1: ربي فضلك مع عندك ان شاء الله يا ربي.
0: باي صلحنا غلطتنا, هيت نبدأ ولا بالأفريات. اي
1: طوان بعد ولا أفريات
0: فضل.
1: بالنسبة للأفريات اليوم هي فرصة استثمارية مميزة في جرزونة. الأفر هذه هو دار انديفندانت في أمبلاسمان ياسي استراتيجية, تقفيزة للسكن ولا الاستغلال الفوري في الكراء. بالنسبة للدار هذه تتلقى سي باش نلقاو ستوديو, باش نلقاو دوز أبارتمون, كل أبارتمون فيها صالة وبيت. بالنسبة للبرميير إيتاج باش نلقاو ستوديو مع أبارتمون, أبارتمون فيها صالة وزوج بيوت. باش نستغلها يعني طول الكري معناتها, فهمت, حاضرة معناتها. يعني لازم أبارتمون كيما نقول احنا كي باش تشري العقار هذا طول تكريه.
0: واضح. باهي تبدا تستثمر تخدم على روحك.
1: تستخدم على روحك مساحته 150 متر. وثمن نتاعو ياسر ريزونابل, يعني 250 مليون بركة, قابل للنقاش.
0: وزيد قابل للنقاش. اي نعم
1: قابل للنقاش. باهي توا نتعداو لنا نونس الثانية واللي هي للكري على المدى الطويل, ابارتمون في ريسوسي. لابارتمون هذيا مبلي بالتوقع حاضرة, ما تحب يكري يجي يكري طول معناتها, عرفت, معاها المبل نتاعها بريزيدونس اوستانديز. لابارتمون هذيا باش تلقى فيها صالة, زوج بيوت نوم, كوجينة, سال دو بان, دو تيغاس, حتى من الكليماتيزور فيها ثلاثة كليماتيزورات, فيها زادة ابري دو فواتور اللي تحط كرهبتك. بالنسبة للكري هو 1,500,000 في الشهر.
0: 1,500,000
1: والله لابارتمون هذيا فرصة يعني هدية, يعني ابارتمون بالمبل في ريزيدونس اوستانديز يعني حاجة باهية.
0: باهي واضح. دونك هذوما لافاريات اللي عندنا اليوم.
1: ليه ليه
0: زيد هيت زيدة الخير تفضل.
1: باهي انا نوصل سيلتا ديال شي نكملو معاها, هو فرصة الاستثمار السكني في سنتر فيل بنزرت. هذه ابارتمون للبيع قريبة من قنطرة بنزرت القديمة مش جديدة. تتكون من صالة, بيت, كوجينة وصال دبان, مساحتها 100 متر وثمن نتاعها 300 مليون نيغوسيابل.
0: نيغوسيابل تري تري بيان. دونك هذوما افريتنا بالنسبة لليوم. يكونتاكتيوك عليه,
1: يكونتاكتيوني على 93175458 ولا 55499878 ولا 42185581.
0: Sinon, ils jouent comme sur place. واضح. ميرسي بوكو مرام, شال نهارك زين, تحية كبيرة ليك. 10:24 دقيقة نرجع لكم في دورة المرشي.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف, حتى من العشاء والفطور بالكيف, ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها, اللون والفصالة اللي اختارتها, الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم, الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح, خبرة, صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين, منزل جميل, انفو لاين 29 639 266. تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات, أقوى المباريات الرياضية, أحدث الأفلام والمسلسلات, وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجى الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

أنفاسك. صغير الهدايا كتير عقياسك. ما في سما بتساع قلب الأم.

0: FM.
1: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حيا على الفلاح، يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرشي تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوت جاء صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
2: سيفون أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا وسهلا، تحية ليك نادي وتحية لكل السادة المستمعين على راديو أكسجين أفهم. وأنا نسمع في المرسوم تاع نوال الزغبي بدي هكا مغمني قديم، أنا فهمت كيف بدي قديم هكا بدي يرجع بي هكا جو محمد فؤاد وإيهاب توفيق ومصطفى قمر وكل الجو هذاك. فبربي نقدم تحية كبيرة أمل فهمني
2: نسرين
3: أنا اليوم نسرين، حتى الحب الحقيقي بيعش يا حبيبي.
2: فهمناك سيف،
3: وانا غنيكم هنا
2: فهمناك راه فهمنا اسم الاغنيه يكفي معنا.
3: اكيد هو بالرسمي شيخ كبير بالرسمي، محلية كلمات كانت اجواء وبيونس كبيرة برشا برشا. يا توفيق تترقى في
2: الحنين الى الزمن الجميل. اي نعم
3: فعلا. على كل حال
2: على كل حال تمت الاستجابة لطلبكم، وان شاء الله
3: لا محمد فؤاد عاد محمد شيخ علي محمد فؤاد.

0: قالت لك نسرين هل من مزيد سيفون ماي؟
1: هل من حبيبي اي بلا بركة
0: اي تفضل اي
1: سيدي نمشيو مباشرة في الاسعار سوى العبيد ونسف الحانة بصل تحتهم نتيعو فعلا الفترة هذه نشهد الى البصل تحتهم نتيعو بعد تقريبا عامين ونص او ثلاث سنين وهو ديما يعني بين 2000 و 2500 كيلو البصل نبدأ من لون نبدأ بالبطاطا اللي مش ناقصه نتيع اسعار المتداولة هي دينار 800 وتقوى زادة كيف زوز دينارات بالنسبة للكيلو البطاطا هذه زوز اسعار اذا لقيتوا اسعار لايك البطاطا الجيدة او المتوسطة الجيدة بتقوى دينار المتوسطة بتقوى موجودة على 16% بالنسبة للكيلو دائما نجتهد ونعطيكم جميع الاوصاف بالنسبة للكاليتي اللي موجودة في المارشي نتاعنا الفلفل المسكي باش نلقى موجود على زوز دينارات و600 احسن كاليتي باش نلقى اقل شوي زوز دينارات 300 والبون كاليتي باش نلقى موجودة زوز دينارات 800 بالنسبة للكيلو الفلفل المسكي الحلو ديما طالع السوم تاعو باش نلقى 4 دينارات بالنسبة للكيلو الطماطم باش نلقاها موجودة ان شاء الله بشوي بشوي تمشي وتطيح باش نلقاها موجودة زوز دينارات كما باش نلقاها موجودة زوز دينارات و600 الكاليتي الباهية حتى للزوز دينارات 800 فعلا برب ما حبوش قولوا هكا سيف اللي يتحدث على طماطم يقول هاي زوز دينارات رخيصه راهو هذا مش عادي فعلا راهو مش عادي اما يا ناس ديما نذكر ونعاود وديما باش نقعد نذكر بالمقارنه من الاسابيع الفارته اللي وصل الكيلو الطماطم موجود حتى ب 4 دينارات بالنسبه للكيلو فيما يخص البصل كما قلت لكم باش نلقاه موجود مازال حتى البصل الربع تاعو موجود بالربطه فما بدينار فما 12% فما بالكيلو باش تلقاه موجود 12% وفما زاد كيف كيف 15% بالنسبه للهدايا بالنسبه للكيلو البصل الفقوس باش نلقاه موجود على زوز دينارات 800 نتحدث على فقوس التريا حتى 3 دينارات بالنسبة للكيلو في حين فقوس نخشين باش نلقاه موجود على دينار وفما زاد كيف كيف دينار و600 بالنسبة للكيلو في حين باش نلقاه اللوبيا الحمراء السوم تاعها 5 دينارات و500 اللوبيا الخضراء باش نلقاه موجود على 5 دينارات بالنسبة للكيلو القرع بوتزينة باش نلقاه موجود على دينار و500 بالنسبة للكيلو المعدنوس السرق 3 رباطي على دينار كعبة موجود على 350 في حين كيلو سبنيخ باش نلقاه موجود على 4 دينارات كعبة اليوتيوب باش نلقاها موجودة من 12% حتى 15% كعبة الخص باش نلقاها موجودة على 15% في حين باش نلقاو بالنسبة للبتنجان السوم تاعو البتنجان الكفرية واللي يستعملوا برشا مع السلطة المشوية باش نلقاها موجودة على 3 دينارات بالنسبة للكيلو السفنيرة باش نلقاها موجودة زوز دينارات و500 بالنسبة للكيلو والربطة باش نلقاها موجودة على زوز دينارات هذه أهم أسعار الخضرة الغلة بتبيع الحال ديما فيها وعليها الغلة مسومها بتبيع الحال مش مناسب بالكل أنا هذا شراب بتبيع الحال تعليقي الخاص خاطر هنا فما الكاليتي البي فما الكاليتي المتوسطة اللي الأكثرية ماكش باش تاخذ حاجة تملأ العين نبدأ بالخوخ باش نلقاه موجود خوخ بتبقايا الأخشير ب 5 دينارات 500 بالنسبة للكيلو كاليتي المتوسطة باش نلقاها موجودة على 3 دينارات المشمش باش نلقاها موجود 4 دينارات الكاليتي البي المشمش الشيء شيء باش نلقاه موجود على 6 دينارات بالنسبه للكيلو في حين باش نلقاه بالنسبه للكيلو البطيخ موجود على 15% هنا ولا نحكيو على اللي بالكعبه فما بزوز دينارات وفما زاد بثلاثه دينارات البطيخ عفوا الدليع باش نلقاه موجود على 15% بالنسبه للكيلو بالكعبه ما لقيتش الحق الاكثريه موجود بالكيلو وين باش نلقاه موجود على دينار و500 بالنسبه للكيلو الدليع الكيلو باش نلقاها موجود على زوز دينارات و750 بالنسبة للكيلو في حين باش نلقى الفراولة اللي قاعد يودع نورمالمون عفوا وين باش نلقى السوم تاعو موجود على 5 دينارات و500 بالنسبة للكيلو العوينة زادة كيف هبطت نادية فما العوينة الخشينة وين باش نلقاها موجودة على 4 دينارات بالنسبة للكيلو هذه أهم أسعار الغلة في حين اللحوم البيضاء عندنا الجوان 10 دينارات 3 كيلو عندنا الفخار باش نلقاه موجود على 15 دينار بالنسبه للكيلو السكالوب باش نلقاه موجود 17 حتى 17 دينار و500 كيلو الدجاج الحي باش نلقاه موجود على 5 دينارات و500 حتى ل 6 دينارات في حين باش نلقاه بالنسبه لكيلو الدجاج المذبوح 8 دينارات و500 الكيلو اللحوم الحمراء لا جديده يذكر الاسعار المتداوله بين 64 حتى 65 دينار للكيلو عند جزار باش تلقاه عند جزار في الجزاري نعم بطبيعه الحال ما نجمش نتكلم عليه برشا بين 60 دينار بالنسبه للكيلو والحكم لكم انتم بطبيعه الحال انتم تعرفوا انا العلوش لا لا لا لا الحليب وانا العلوش اللي نورمال منطقه شرف شويه في حين باش نلقى البقري 47 دينار و800 حتى 48 دينار و800 المخلط 41 دينار و800 بالنسبه للكيلو المرقيس بيسال 44 دينار 800 الكبده في 65 دينار، كبدل علوش 75 دينار بالنسبة للكيلو، في حين الأسماك باش نلقاو بطبيعة الحال الشاولي مازال متواجد وقاعد يودع، وأكثر كاليتي باش نلقاها متوسطة، فما الصغيرة اللي باش نلقاها موجودة على 8 دينارات و600، فما المتوسطة 10 دينارات و600، وأخشى الواحدة باش نلقاها موجودة بين 12 دينار و600 و14 دينار و600 بالنسبة للكيلو. كذلك باش نلقاو الشورو، الشورو وين باش نلقاها موجودة جيدة 5 دينارات، المتوسطة باش نلقاها موجودة 6 دينارات و800 بالنسبة للكيلو، الخشينة باش نلقاها موجودة على 7 دينارات و500 بالنسبة للكيلو، فما المطرو 14 دينار و800 بالنسبة للكيلو، كعبة البلاميت باش نلقاها موجودة فما اللي ب 7000، فما 8000، فما زاد كيف كيف 10 دينارات. شنو اللي يحكم فيها يا سيف السوم نتاعها؟ هو انت والحجم نتاع الكعبة بطبيعة الحال. النزلي الجيد باش نلقاها موجود 9 دينار و800، المتوسطة باش نلقاها موجودة 12 دينار و800، الخشينة باش نلقاها موجودة على 16 دينار و800 بالنسبة للكيلو. التريلي عندكم التريلة العادية موجودة على 14 دينار بالنسبة للكيلو و800، 14 دينار و800. ثم التريلة الحجار باش تلقاوها موجودة العادية، يعني كي نقول عادية علاش تنقول لك علاش نقول عادية، باش تلقاوها موجودة على 24 دينار و800، خاطر ثم الرويال اللي يوصل السوم نتاعها 60 دينار و60 دينار بالنسبة للكيلو، واقع المربية باش نلقاها موجودة على 23 دينار بالنسبة للكيلو، قاروس باش نلقاها موجود على 24 دينار بالنسبة للكيلو. هذه أهم الأسعار اللي موجودة في مارشي سلاح الدين بوشوشة في بنزرت.
0: شكرا شكرا سيفون، يعطيك صحة، هذه هي الأسعار المتوفرة، كل قدر وقدر، وربي يعطيكم الخير الناس الكل. تحية كبيرة للجميع، نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية فقراتنا، ودمتم أوفياء لإذاعة أكسجين أفام، طريق السلامة للجميع.
2: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل11.

0: زيتونة بيمنت، والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بيمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. مالا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بيمنت سهل لك حياتك. إيزي زيتونة بيمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده، امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
0: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكه وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمه صرف العمله على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو امان وعلى فلوسك تهنى وتمان. بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربت للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: Et à l'écoute de Radio Oxygène.
1: من بنزرت
2: من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق
3: أكسجين أفام في كامل أنحاء العالم أكسجين أفام في كامل أنحاء العالم على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr
4: أكسجين أفام
5: أكسجين أفام بالصوت العالي
4: بالصوت العالي
6: أخبار أكسجين أفام الموعد الإخباري على موجات أكسجين أفام مرحبا جهويا تنطلق يوم غد فعالية الدورة التأسيسية لمهرجان ألوان البحيرة تحت شعار بيئة فن حياة أيام 12 وتتواصل إلى غاية أيام 12 و13 جوان 2026 حيث سيكون الافتتاح الرسمي بمدينة منزل عبد الرحمن واليوم الثاني في الميناء المرسى القديم واليوم الاختتامي في معتمدية جرزونة وتأتي هذه الدورة في إطار الشراكة بين وزارة البيئة وعبر برنامج إيكوباكت بيزارت ووزارة الثقافة حسب مراسلة رانيا ترابلس. وعلى الصعيد الوطني أفاد المندوب الجهوي للتربية بسوسة محمد علي بذرع اليوم بأنه 5 تلاميذ فقط في حالة تقديم بسبب محاولتهم الغش في امتحان البكالوريا وأوضح بذرع في تصريح إعلامي اليوم أنه تم تنبيه التلاميذ قبل انطلاق الامتحانات وعلى مستوى مداخل المعاهد لكنهم وقعوا في الخطأ مشيرا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة ولفت بذرع إلى وجود لجنة تنظر في حالة الغش في الامتحان وهي الجهة المخولة لتحديد المسؤوليات وتأكيد ثبوت الغش من عدمه وفي المقابل شدد المندوب الجهوي للتربية بسوسة على نجاح تأمين امتحانات البكالوريا في دورتها الأولى وذلك على مستوى ولاية سوسة مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع 3 وزارات من أجل تأمين الامتحانات الوطنية. أشرف سفير اليابان بتونس يوم أمس على تدشين ملحق تابع للمركز الطبي الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية بقصر جديد بمعتمدية ابن خداش من ولاية مدنين والذي أنجز في إطار برنامج المنح اليابانية للمشاريع المحلية وأوضحت السفارة وفق بلاغ صادر عنها أن هذا المشروع الممول بهيبة تبلغ قيمتها 269,530 دينار يهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي وتوفير خدمات الرعاية الطبية والاجتماعية والتربوية داخل فضاءات وتجهيزات ملائمة لاحتياجات هذه الفئة. قامت الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة لتفعيل بروتوكول صحي وخطة يقظة صحية بالمعابر الحدودية 3 ملولة برقة وبابوش عين دراهم وجيل غار الدماء وذلك لتقصي الأمراض الوافدة وتوقي من الفيروسات المعدية وأوضح المدير الجهوي للصحة بجندوبة أنه تم تركيز نقاط بالمعابر الحدودية 3 بالجهة تتكون من طواقم طبية لمراقبة الوافدين وهذه الفرق الطبية في حالة تأهب ومراقبة الجوانب الطبية بالمعابر الحدودية وختم المدير الجهوي للصحة بجندوبة بالتأكيد على ضرورية التبليغ عن أي حالة مشبوهة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. وفي أبرز أخبار العالم اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الولايات المتحدة بإلحاق ضرر بجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب وذلك عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت جنوب إيران. وقال المتحدث باسم الخارجية في مقطع فيديو بثته وسائل الأعلام الإيرانية: للأسف تلحق الولايات المتحدة ضررا بهذه العملية الدبلوماسية من خلال رسائلها المتناقضة وتغيراتها المتكررة في المواقف والمطالب، والأسوأ من ذلك كله من خلال انتهاكاتها المتكررة لوقف إطلاق النار. وأضاف أن أي عملية دبلوماسية تتضرر باستخدام القوة واللجوء إلى أعمال غير قانونية على الأرض. نهاية المواد الإخبارية من طولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين FM المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم والرأي رأيكم.
7: تجيء حادثة مصر على خالد سعيد لتنضم إلى قائمة من الحوادث اتهم فيها بعض رجال الأمن بالاستخدام المفرط للقوة.
8: سوق السلع الأساسية في مصر تعود أن تشهد أسعاره ارتفاعا لا تعرف بعده انخفاض.
9: معظم هذه الأخبار غير صحيحة، الهدف منها التطهير.
10: ناس ماشية بالشارع.
11: ده اللي كان ده اللي صار واللي عشناه كل يوم. الحق طار الظلم
12: مار وانت تنسى.
13: صوتك بالصوت العالي.

اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهوله. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنه والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنت الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: اصناعي وتعب على الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
3: سوبا ديستريغو agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Manieb Sopa Distrigo سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Manieb Sopa Distrigo يرافقوا وبنصيحه لكهربتك يودوك ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيد على 98 136 448، والا 27 957 613.
4: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من برا صغيرة في باب ماطر بدينا، كنت أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور بش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك. بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا، ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
5: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك تذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه؟ بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذا كهو، مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شواء، وفي الميكلة عندك ما تختار. ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
6: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
7: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
8: أنا جيت وجايبة فرحة.
7: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، الزرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسوأ من المزيلة

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

الحقائق، وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجين تكتتهن. بيزيرتا كويزين، منزل جميل أنفولاين، 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
2: انت تعرف علاش؟
3: نعرف. وانت تعرف علاش؟
2: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها على خاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليلة معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: أوكسجين.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
4: معاش بنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة جبن خيوط ديريس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. معاش بنديريس عيش جو المونديال.
5: تبعني نبني والدنيا زينة، تبعني
6: يا أمي. هني قاعد نتبع فيك، العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
7: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
6: وأنا نحبها بلندي ولوحة صحيح،
7: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
6: نحبها غالية في عينيك وخفيف على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
7: هاني باش نهزك المبل برهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي، طريق منزل بورقيبة بن زرت فروة، انفو لاين 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
8: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
9: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
10: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و 100% تونسية.
11: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص
0: والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك، ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي، مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذدام في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت، دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98-136-214 55-033-038.
12: أوكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أوكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل موجود جديد من لازم لازم. تحيه كبيره لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا وتتابعوا فينا على 94.5 على السيت نتاعنا www.radiooxygene.tn. مرحبا بالجميع، موعد جديد في لازم لازم كالعاده نحكيوا فيها على مختلف الاحداث اللي صايره في بنزرت وكيف كيف على المستوى الوطني وعالمي. نحكيوا زاد كيف كيف على مختلف النقاط والاشكاليات اللي تنجم تكون مقلقه المواطن واللي يختار اوكسجين اف ام للسباس ولا الفضاء اللي باش يوصل في صوته. كالعادة مرحبا بالناس الكل، شكرا على مساجاتكم على التواصل معنا كما العادة، وتليفوناتنا على ذمتكم 31 10 80 90. مرحبا بكم الناس الكل، تشمو زادة تخليونا لي كومنتير على الباج متاعنا أوكسيجين اف ام وأوكسيجين تونيزي. نحكيو اليوم على ايفينمون جديد في بنزرت كالعادة، ديما تظاهرات من عادية تلقاو أوكسيجين اف ام معاهم وراهم تدعمهم، لأنه يجمو يعطيو صورة ويجمو مش يجمو يعطيو سور أكيد زادة يعطيو صورة باهية البنزرت. نحكيو على الدورة الخامسة لتظاهرة كاب أنجيلا للرالي السياحي اللي بشكون نهار 13 جوان في الويكاند في مدينة بنزرت. هي الجولة الثالثة من البطولة الوطنية للرالي السياحي للدرجات النارية. دونك تظاهرة هي الدورة الخامسة كاب أنجيلا، إن شاء الله بشتكون يوم السبت 13 جوان 2026 في بنزرت. دونك التظاهرة هذية أبار لي هي رياضية بشكون سياحية بامتياز، كيف كيف زادة كالعادة الفولي الاقتصادي والاجتماعي الثقافي هذوم الكلهم يتحركوا في بالليزيفنمون هذوما، لأنه ليزي المشاركين ليزي الناس اللي معاهم وصحابهم وعائلاتهم ليزي الناس اللي باش تمشي تتفرج. دوك الناس الكل نتصور باش يعملوا ديناميك كاملة في في في في بنزرت، في مدينة بنزرت. دونك باش تكون مشاركة عدد هام من الرياضيين والرياضيات المنتمين مختلف الأندية والجمعيات الرياضية المنضوية تحت الجامعة التونسية للدرجات النارية والأنشطة التابعة. فما مشاركين من دول شقيقة وصديقة، بعد شوية إن شاء الله ناخذوا أكثر تفاصيل. الهدف هو مزيد تعريف والإشعاع الرياضي والسياحي لبلادنا يعني مدينة بنزرت لتونس والمدينة بنزرت كيف كيف ركزوا على التسكية مقاومات طبيعية ثقافية متميزة لمدينة وولاية بنزرت. بعد شوية ضيفنا عفيف ترابلسي رئيس لجنة التنظيم متاع التظاهرة هذه، ناخذوا معاه كل التفاصيل وكل التوضيحات. بعد شوية زادة كيف كيف بدايتنا باش تكون مع الإطارات المسجدية والجامعة العامة للشؤون الدينية اللي كالعادة نحكيه على القانون المتعلق بالقانون الأساسي للإطارات المسجدية اللي قاعدين يدافعوا على رواحهم، اللي قاعدين يحبوا يوضحوا وضعيتهم يحسنوا وضعيتهم. قاعدين في نقاش مع مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة. بعد شوية يكون حاضر معنا سيد كريم شنيبة عضو الجامعة العامة لشؤون دينية وكاتب عام الفرع الجامعي بتونس، ناخذوا معه كل التوضيحات وين وصلوا وين وصلت المطالب متاعهم، كيفاش تفاعل سلطة الشراف مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة مع مقترحاتهم. تحية العزيز في الإخراج، تحية العواطف في التنسيق، حمزة تياشي معاكم كوتي ميكرو بداية كالعادة بالموزيكا، متواصلين معاكم في اللازم لازم حتى الماضي ساعتين.
1: لازم على أوكسيجين أفان.

0: بعيني.
1: وصلينا معكم في لازم لازم، مرحبا بالجميع. ايام تفصلنا على مباريات المنتخب الوطني التونسي في كاس العالم، ويوم وحيد يفصلنا على انطلاقة كاس العالم. غدوة ضربة البداية 8 متاع الليل باش تكون مباراة المكسيك وجنوب افريقيا. غدوة يبدا كاس العالم وتبدا التظاهرة للعالم الكل يبدا يستنى فيها. ضربة البداية باش تكون في مكسيكو سيتي في مباراة عفوا المكسيك والجنوب افريقيا، لكن بعد باش تكون تبعنا المباريات. تنطلق كندا، تنطلق الولايات المتحدة الأمريكية، اللي بصراحة ما استطت كاس العالم قبل ما يبدأ باللي قاعد صاير الكل، عديد الإشكاليات، عديد المشاكل، والمشاكل في كل الدومينات، معناتها بداية من المطار والإجراءات المشدة في المطار، وصولا إلى ملاعب التدريب، إلى الملاعب اللي موفرتهم للمباريات، إلى النزول الإقامة، خلاف المشاكل الطبيعية بصفة عامة في أمريكا من حرارة الطقس مرتفعة لقصة قداش مرة تدريبات، من الطقس في حد ذاته الأمطار والزوابع الرعدية اللي قصت زادة كيف المباريات، من من من من زلزل من الحنوشة، من الشيء اللي قاعدين نعيشوا فيه. ناس كل تلق نار بحدة معسكر لونجلتير بما فيه لونجلتير، من نجوم، من جود بيرينغام، الهاريكين، السامي، كل الموجودة وتلق نار بحدة الكوندون تريمون تاعهم. معناتها كل يبدو لي كل الفضائح اللي نجموا نشوفوهم في كاس عام نشوفوهم لهنا. باركونت اللي شد انتباهنا هو الصمت الرهيب للعالم الكل، حتى واحد ما تكلم. صار الرضوخ اللي قاعدين نشوفوا فيه من الفيفا اللي عمرنا ما صارت، نار كامل وهي شدة الدول الكل، جت مع أمريكا ولا تحخطينا ذي أمور تهم الدولة ذيك. وبطبيعة ما شفنا حتى انتقادات، الأخ كل انتقادات طالت قطر قبل ما يبدأ كاس العالم 2022، ما خليه وما بقاو فيها، معناته ما خليه وما بقاو فيها على قرار مجرد منع المشروبات الكحولية للجماهير في المناطق المفتوحة. قلبوا الدنيا على خطر جوست غيان كو قالت قطر مشروبات كحولية ليه. باغ كونتخ الفضائح اللي قاعدين نشوفوا فيهم، حكم عنده معمل مسكين، الراجل من أحسن الحكام موجودين في القارة وفي العالم، عمر أرتان الحكم الصومالي، غيان كو خاطر الصومالي وخاطر أمريكا حاطة الصومال على البلاك ليست يتم منعه من تحكيم كاس العالم، و الفيفا ما تقول حتى كلمة، تقول هذا قرار دولة هي حرة. معناتها الفيفا كي يدخل عمر أرتان لكل دول العالم باش يحكم، ميسالش كي جاي باش يدخل لأمريكا، ولا هي حرة تعمل اللي تحب. دونك تعمل اللي تحب، دونك أسندتوها التنظيم، تفرجوا في الفضايح اللي باش تراوهم السنة في كأس العالم. على كل كما قلت البداية،

0: الوضعية ماهيش واضحة غامضة، تحبوا حق الناس وتكون في كادر واضح في إطار واضح. باركونتر خليناكم في نقاش مع سلطة الإشراف، مع رئيس الحكومة، مع مجلس النواب باش تحصلوا على القانون الأساسي هذايا. وين وصلت الأمور سي كريم؟ وهي تذكروا حتى بالوضعية اليوم تاع الإطارات المجلسية في تونس.
1: طيب أنا نبدأ بالتذكير بالوضعية. الوضعية أنه اليوم الإطارات المسجدية في تونس يشتغلوا دون نظام أساسي، دون قانون يوضح يعني العلاقة اللي ما بينه وما بين وزارة الشؤون الدينية. ما فماش عقود، ما فماش حتى صيغة تعاقدية تبين العلاقة الشغلية ما بين الإطار وما بين الوزارة. في نفس الوقت بموجب بعض الاتفاقيات السابقة وبعض نضالات خاضتها الإدارة المسجدية تحت إشراف الجامعة العامة للشؤون الدينية، وقاعد تحصل على جزء من الحقوق اللي هي الحقيقة يعني ما تفيش بالغرض، بما في ذلك يعني الطرد الاجتماعي نظام سي ان ار بي اس، و يعني التنظير بالعون الوقتي في الوظيفة العمومية في نظام العطل والإعفاءات والانتداب. ولكن طبعا لابد من كذلك ما أنه نسجل حاجة أنه في خلال فترة الوزير الأسبق وقاعد تراجع على كثير من المكاسب هذه، بما في ذلك يعني لجنة الإعفاءات وغيره، هذه كلها يعني وقاعد تراجع عليها، وأصبحت الوزارة يعني تخدم دون الرجوع إلى هذه اللجنة. بالإضافة إلى ذلك من حيث الأجر يتقاضوا في الأجر الأدنى المضمون اللي هو السمي، معناها تقريبا في حدود 480-490 دينار بالنسبة للإطارات المباشرين. ما فماش نظام تقاعد، فما ما يعرف يعني بمنحة العجز اللي يوصل إلى سن لا تعود تسمح له بمباشرة المهام ويعجز تماما عن القيام بأي مهمة، فتسند له يعني الوزارة منحة عجز مقدرة بحوالي 180 دينار تقريبا، واللي هي طبعا يعني ما لا يخفى على أحد أن لا تفي بالغرض لأي شيء. هذا الوضع الحالي اللي ما نسعى إليه وما نصب إليه هو أنه يقع تنظيم هالقطاع هذايا وتصبح إطارات المساجد على غرار يعني كل من يشتغل في الدولة التونسية يصبح موظف في دولة يخضع طبعا لكل الإجراءات والترتيب اللي يخضع لها المواطن.
0: علاش نحسوا كأنه صوت الإشراف رافضة الشيء هذا يا سي كريم؟
1: والله شوف انا ما نحبش ان نعطي توصيفات ربما ما عنديش عليها ادله، ولكن ما لاحظوه اني سلطه الاشراف يعني تجتهد في وضع العراقيل في في في سبيل يعني في في طريق هالقانون هذا، وما نحبش نقول هذا طبيعي من سلطه الاشراف، لان الاصل في سلطه الاشراف هي تكون المدافع الاول عن منظورها، ولكن ما كانش هذا الحال الحقيقه بالنسبه لنا احنا، لا من جهه وزاره الشؤون الدينيه ولا من رئاسه الحكومه ولا من كل الاطراف اللي الحكوميه اللي سمعناها داخلت في سواء في المجلس او في غيره. هذا ينسب يعني ما نعرفش الحقيقه، ما نحبش نعطي
0: خمسين الناس، معناتها اسكو تنجم تكون فما باش يرزن كاهل الدولة من ناحية المادية، شنو اللي بالضبط اللي يجم يخلي بتاتر كمقترح هذا ما نمشيوش فيه؟
1: والله شوف الناحية المادية راهو ما فيهاش تبعات وما فيهاش شارج كبيرة، لأنه العدد اللي مشمول بالإدماج في الوظيفة العمومية كيف نحيو كبار السن اللي تجاوزوا السن القانوني، كيف نحيو غير المتفرغين وكيف نحيو غيره، يعني العدد ماهوش كبير اللي بيشوف كل كاهل الدولة، وإحنا شفنا يعني مؤخرا الحظائر والمعلمين النواب وغيره كان عددهم أضعاف يعني ما إطارات المساجد، ورغم ذلك تسويت الوضعيات نتاعهم يعني والحمد لله، وإحنا فرحانين لهم وإن شاء الله ربي يسوي وضعية الناس الكل. ولكن فيما يخص ملف الإطارات الدينية الحقيقة ما لا يخفى على أحد ما لمسناه من سلطة الإشراف من نوع من المماطلة والتسويف ووضع العراقيل في هذا الإطار، وإن كان الحقيقة احنا كنا تقدمنا بمقترحات لحلول كل الإشكاليات اللي طرحتها الوزارة، سواء عامل السن، عامل يعني مسألة المستوى التعليمي، مسألة التفرغ وغيره، هذا كله عندنا مقترحات إلى حله. نذكر أنه الجامعة العامة للشؤون الدينية أودعت مطلب لحضور جلسات السماعات لدى رئاسة مجلس النواب بتاريخ 20 ماي 2026، الحقيقة ما زلنا ما تلقيناش الرد. كذلك أعتقد أنه فما جهة أخرى اللي هي حسب نتذكر الودادية لإطارات المساجد كيف تقدمت بطلب للإدلاء برأيها في الموضوع هذا، وهذوما يعني يعتبر يعتبروا من أبناء القطاع ومن أهل الاختصاص، مازلنا في انتظار أنه لجنة النظام في المجلس تستدعانا وتسمعنا، وعندنا إن شاء الله مقترحات لحلول لكل

0: الاشكاليات اللي طرحتها سواء وزاره الشؤون الدينيه او وزاره الماليه او رياده الحكومه.
1: مازال فما بالنسبه لكم مازال فما ثنيه تنجموا تمشيوا فيها ولا معتبرين كانه هذا هو معناتها حاولنا لا لكن منقطع عن التواصل؟
0: لا الحقيقه احنا ساعه الامل لا ينقطع. اولا ثانيا نذكر انه القانون مازال في مرحله السماعات، مازال ما وصلناش للصياغه النهائيه، مازال التنقيحات مازال قابل للتنقيحات وقابل للتعديل، مازلنا ما وصلناش للصياغه النهائيه، مازال القانون في مرحله السماعات. وهذا ماذا به الخطاب نوجهه لخياني اداره المساجد الكل، ما مش لازم يصير لكم احباط ولا خيبه امل، هذه المساله مازال الباركور مازال طويل. كما كنت حكيت معك قبل في المداخلة السابقة على ما يظهر لي هكاية، كنا حكينا أنه المسار مازال طويل، بعد السماعات باش يكون فما عملية مصادقة، وبعد المصادقة باش يكون عندنا مرحلة نضالية أخرى حتى يتم إدراجه في الرايد الرسمي، ثم بعد إدراجه في الرايد الرسمي لابد من النضال كذلك حتى يدخل حيز التنفيذ ويتفعل. ولكن هالمراحل هذه كلها ماهيش باش تفنينا إن شاء الله، احنا عارفين واحنا شنو قادمين، عارفين أن المسار طويل شوية، ولكن في النهاية إن شاء الله نتوقع أنه على الأقل من جهة النواب في المجلس سيقع إنصاف هالفئة هذه إن شاء الله، ومن بعد إن شاء الله المسارات تتتابع إن شاء الله حتى وصولا إلى الإدماج الكامل في الوظيفة العمومية لإدارة المساجد.
1: إن شاء الله، شكرا سي كريم، يعطيك صحة.
0: لو تسمح لي
1: تفضل. تفضل.
0: حبيت برك نوجه الكلمه اللي كما قلت لك الزملاء في طارات، خلينا يعني نكونوا واقعيين ونكونوا متفائلين ولكن بواقعيه، وفي نفس الوقت ما ننساقوش وراء الكلام نتاع الفيسبوك ونتاع الصفحات ونتاع غيره. فما جهات رسميه تصدر بلاغات او تصدر يعني بيانات المساله شنية هي، فما تصريحات اللي كما سيادتكم ربي يبارك فيكم ساعات تخلنا المجال باش نبينوها، وفي نفس الوقت باسم الجامعه العامه للشؤون الدينيه ونيابه عن كل اطارات المساجد ماذا بيا نتوجه بالشكر الجزيل لسيد النائب برشون وسيد النائبة سيرين مرابط، لأنه لاحظنا الحقيقة يعني جدية كبيرة واستماتها في الدفاع على هذا المشروع القانون، وخاصة أنهم هما كانوا جهة المبادرة، فنشكرهم ونبلغ لهم التحية وإن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله وبارك الله فيك.
1: شكرا سي كريم، مرحبا بك، يعطيك صحة. كريم شنيبة عضو الجامعة العامة للشؤون الدينية وكتب عام الفرع الجامعي بتونس. مازلنا تصل معكم في لازم الأخبار بعد شوية، ماضي ساعة ونص معاكم عواد فلعوني مكملين حتى الماضي ساعتين ونص. بنزرت تحتضن الدورة الخامسة لتظاهرت كابانجيلا للرالي السياحي، نحكيو فيها بأكثر تفاصيل بعد شوية مع ضيفنا عفيفة ترابلسي عضو لجنة التنظيم.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين FM.
2: أكسجين FM بالصوت العال. أكسجين FM الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز.
1: أكسجين FM.
2: أكسجين FM بالصوت العالي. أخبار أكسجين FM.
3: مرحبا بكم في الموعد الأخباري على أكسجين FM. الصعيد الجهوية احتضنت ولاية بنزرت اليوم ملتقى تكويني وتحسيسي لفائدة حرفيات وحرفيي ومؤسسات الصناعات التقليدية بولايات الإقليم الأول، خصص للتعريف بآليات حماية وتثمين المنتوجات التقليدية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية. وأوضحت المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية ليلى المسلتي أن هذه التظاهرة تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع من خلال مرافقة الحرفيين والمؤسسات النشطة وتمكينهم من آليات التصدير والابتكار والرقمنة. وتضمن البرنامج مداخلات حول حماية الملكية الفكرية والتصدير والتعبئة والتغليف والشهادات المطابقة، إلى جانب التعريف بالحوافز والإجراءات الديوانية الداعمة للنفاذ إلى الأسواق العالمية. تنطلق يوم غد فعاليات الدورة التأسيسية لمهرجان ألوان البحيرة تحت شعار بيئة فن حياة، وتتواصل أيام 12 و13 جوان 2026 حيث سيكون الافتتاح الرسمي بمدينة منزل عبد الرحمن، واليوم الثاني بالميناء المرسى القديم، واليوم الاختتامي بمعتمدية جرزونة. تأتي هذه الدورة في إطار الشراكة بين وزارة البيئة عبر برنامج إيكو باكت بزغت ووزارة الثقافة حسب مراسلة رانيا إترابلسي. على الصعيد الوطني، دعا ديوان الحبوب كافة مؤسسات تجميع الحبوب إلى اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية مخزون الحبوب والمحافظة عليها بمراكز التجميع، وذلك على خلفية النشرة الجوية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والمتعلقة بإمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة. وحسب التوقعات الجوية يكون الوضع ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالوسط ومحليا حاليا بالشمال، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية القصرين سيدي بوزيد والقيروان وزغوان، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب يوم الخميس 11 جوان 2026 جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 42 لعام 2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. ومن المقرر أن يحضر الجلسة ممثلون عن جهة المبادرة، وذلك في إطار استكمال مناقشة أحكام المقترح الذي يهدف إلى ضبط الإطار القانوني لأنشطة التسويق الرقمي والترويج عبر المنصات الإلكترونية، بما يضمن الشفافية وحماية المستهلكين ومكافحة الممارسات غير القانونية في الفضاء الرقمي. تأتي هذه الجلسة ضمن برنامج عمل اللجنة لتنظيم قطاع الأعلان والتسويق الإلكترونية في ظل التوسع المتزايد لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الأنشطة التجارية والترويجية. في أبرز أخبار العالم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن إيران تأخرت كثيرا في التوصل إلى اتفاق كان سيحقق لها نتائج مذهلة، مشيرا إلى أنها ستدفع ثمن نتيجة ذلك. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال أن إيران مجرد كلام بلا فعل، معتبرا أنه تمت هزيمتها بالكامل. كما أضاف أن الجيش الإيراني في حالة فوضى تامة وكاملة، مضيفا أن أجزاء من القوات البحرية والجوية لم تعد موجودة فعليا. واختتم ترامب بالقول إن إيران انتهت ووصفها ببلطجي الشرق الأوسط. تزامنا كشف مسؤول مطلع أن مفاوضين قطريين سافروا إلى طهران صباح اليوم في محاولة لإبرام اتفاق نهائي بعد مشاورات مع الولايات المتحدة الأمريكية بحسب وكالة أنباء. كما قالت مصادر لقناة فوكس نيوز أن المفاوضين القطريين يحاولون في طهران سد الفجوات بالمحادثات. هذا المعدل الأخباري يمنط لكم عواطف العوني. في الختام يذكر كافة فريق اسم الأخبار إلى عدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
2: أوكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز على أوكسجين أفام. الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: لازم على
1: أكسجين. مرحبا بكم من جديد، مرسي معكم في لازم لازم. تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. كما قلنا نحكيوا على التظاهرة اليوم، من التظاهرات اللي تذكر كيف كيف ديما نكونوا فرحانين كي نشوفوا نوع التظاهرة تذير، يعني تعطي إيماج أخرى للبلاد وحركة كبيرة للبلاد. نحكيوا على الدورة الخامسة تظاهرة كاب أنجيلا للرالي السياحي اللي بشكون نهاية الأسبوع، شكون نهار السبت إن شاء الله 13 جوان في مدينة بنزرت. هي الدورة هذه هي فعاليتها الجولة الثالثة من البطولة الوطنية للرالي السياحي للدراجات النارية. هادخل نبدأ قبل كل شيء بنادي بنزرت للرياضات الميكانيكية، كلوب دي سبور ميكانيك دو بيزيرت، اللي سنة يحتفل بالأربعينية نتاعو، 40 سنة من الغرام من الامبيونس هذيا اللي بتاتر فما ناس بالنسبة لي حاجة هذيا حياتها، معناتها من اللي يقوم من اللي يرقد يعيش ميكانيك ودرجات نارية. كلوب من عام 86 هنا في بنزرت، دونك فرحان برشا انه بحذايا سي عفيف الترابلسي رئيس لجنة التنظيم في التظاهرة هذيا باش نحكيو معاه ناخذ كل التفاصيل. سي عفيف مساء النور، مرحبا بك.
2: مرحبا بكم، يعطيكم الصحة ويعطيكم الصحة على الدعوة هذه اللي وجهتوا هنا.
1: نفرحوا برشا كي نشوفوا تظاهرات من نوع هذاك، عليك ديما أكسجين تكون موجودة سي عفيف في التظاهرات هذيا باش نسوقوها باش ندزوها باش نعلموا بها بنظرتي باش نعطيوها الإشعاع نتاعها اللي لازم يكون، لأنه تظاهرات كيما هكا تنجم تقلب وجه بلاد كامل.
2: صحيح، أنا الحمد لله عندنا إذاعة كيما إذاعة أكسجين فهم موجودة في بنزرت باش نجم تواكب وتغطي الأحداث هذوما. هذه تظاهرة راسومبلومون معناها كبير في بنزرت، هذه الجولة الثالثة من شامبيونات تونيزي راسومبلومون معناها سياحية. الجولة هذه راسومبلومون متاع الجمعيات الكل في مكان واحد معناها للدرجة النارية. احنا اليوم راسومبلومون هذا عطيناه طابع جديد، هو بروجي الحقيقة، سي ان بروجي معناها عنده 5 سنين قاعد يكبر بشويه بشويه. التجمع هذا قدام الولايه ان شاء الله يوم السبت 13 جوان ابتداء من الساعه الثانيه. باش يصير فيه حاجه جديده، هي هي اول مره تصير الحقيقه. هنا نشوفه معناها نتابع في الرياضه ورغم مختلف اصناف الرياضه، اليوم باش نحاولوا نمسوا أكبر نمبر من المترجية والمغرومين وحتى الناس اللي ما تبع في شأن الرياضات الميكانيكية وحتى الناس اللي ولاد بنزرت اليوم حبوا نعملوا حاجة تعطي طابع جديد. اليوم الفكرة هذه قاعدين نطبقوا فيها في التظاهرة الدولية، حتى لقينا معناها لتومبولا و باش نخرجوا من السيستم هو بيدو أي. اللي الجمعيه تاخذ سبونسور ليها هي ولا تتمتع بسبونسور، والمواطن ولا اللي جاي يتبع في التظاهره هاكا يجي يشوف ويروح، معناها لا سبونسور يلقى حظه الحقيقه أي. ولا الجمعيه معناها تسوق الرياضه هذه. احنا اليوم خرجنا من الموضوع هذاك، احنا عملنا سيستم دو كيما نقولوا من
1: الناس كل تشارك،
2: الناس كل تشارك مرحبا بهم. لي سبونسور كل هذوما ما عادش ماهمش سبونسور معنا، هذوما شركاء في التظاهره هذه، هذوما انا اعطيتهم فكره عجبتهم دخلوا معنا فيها ديريكتومون من غير حتى معنا ما خموا انهم كاني انا معنا جاي باش نصور منهم فلوس كجمعيه ولا رياضه. احنا اليوم لي سبونسور هذوكم اللي تراو فيهم رانا ماخذين حتى فرنك ده واضح، والناس كل تعرف، وما الشركاء نتاعنا ما خدمناه معاهم حتى فرنك. المشروع هذا اللي خدمناه انه يكون موجه للمغرومين وللناس الكل، دونك الفلوس ولا اي حاجه كانوا باش يعطوها لنا وظفناها كادوات
1: عطيو للمشاركين
2: باش نعطيو باش نعملوا طومبولا. احنا عندنا اربعينيه واحتفال وزيد على هذاك، احنا كل عام كل ما يسمعوا بها احنا تخلفنا سنتين ما عملناش التظاهرة هذه لظروف معينة خاصة، دونك كل ما يسمعوا بها معناها كيما ليبيا دولة مجاورة ولا الجزائر يجي واحد المرة هذه جايين رئيس الاتحاد الجزائري ورئيس الاتحاد الليبي ورئيس الجامعة رئيس جامعة السيارات، حتى احنا جامعة نادي بنزرت الرياضات الميكانيكية مخرط في الجامعة التونسية لدرجات نارية وأنشطة تابعة والجامعة التونسية للسيارات.
1: اوكي.
2: احنا عندنا
1: تخدموا في الزوز
2: دوبل كاسكيت كيما قلنا،
1: درجة نارية وأنشطة تابعة والسيارات.
2: والسيارات دونك اليوم ثم ناس جاية حتى من برا باش تحضر على الايفينمون هذا. جينا باش نكبروا هذا، عملنا طومبولا. الطومبولا هذه فيها بارشا كادوات باش يتمتعوا بها في درجه اولى، كل ما هو منخرط درجين منخلطين والناس المنخلطه ولا ليسونسي في النوادي اللي تحت الجامعه التونسيه درجه ثانيه. باش نزيدوا عندنا شكون احنا المجموعه هذه الرياضيه الكل، احنا فينا نوادي وفينا دي جروب، فما لي جروب هذوما ما همش مخالطين في الجامعة، احنا استدعيناهم وهما اولادنا معناها وانا اصحابي بالخاص، معناها كل احنا راهو درجة نارية عائلة صغيرة ماناش
1: بيان سور
2: ملايين معناها
1: بالضبط
2: ديما اصحاب، ثم اللي انخرط وثم اللي ما انخرطش، حتى اللي ما انخرطوش استدعيناهم وباش نعطيو اللي شاف دي فيلم تاعهم دي تيكي طنبولة تشجيع اليوم هما، وزيد باش نحاولوا نجلبوهم اللي يكونوا مخالطين في الجمعيات والجامعات والجامعة كيف كيف باش نعطيو تيكي للجمهور اللي حاضر ينجم يكون يربح هو بيدو حاجه
1: لكادو.
2: هذا تحفيز للناس باش تدخل معناها وتشارك وتنخرط في الجمعيات الرياضيه هذه الميكانيكيه. راهو جمعياتنا الحمد لله على مر السنين كروس وكل تشوفوا فيه ما عندناش لي زاكسيدون، ناس منضبطين، ناس احنا نحترموا القانون، عندنا ملابس خاصة لي بروتيكسيون في كل معناها سيكسيون، نحاولوا ديما تكونوا متواجدين معناها ونقطوا الشباب هذا ديجا. ومام طون احنا في التظاهرة هذه عندنا معناها يوم تحسيسي معناها باش تقوم به لاهبيه انسى ايمان الزديري اللي هي في البيرو فيدرال. انا نعطيك لمحه، انا اليوم لي كادو ينجموا يكونوا فيسبا كيما زوز كيما ثلاثه كيما اربعه كيما نجمش نقول قديش فيسبا
1: بيان سور يعني جوائز قايمه
2: جوائز قايمه الحقيقه
1: هذه الحاجه معناتها انا السبونسور نتاعكم قلت لهم ما تعطيوناش غير فلوس اما اعطيهم دي كادو
2: اعطي للناس
1: لي بارتيسيبون
2: اعطي لي بارتيسيبون
1: ضيوف
2: دي كاسك دي كاسك كيما حاجه بروفيسيونيل كيما كاسك عادي اعطي بنيوات زيوت ترونتينات بسيكل فرح العباد
1: بالضبط
2: يزي من اللي احنا قديمة وزيد احنا الفرق بينا وبين الحقيقة من السبور الاخرين نحكي على السبور الميكانيك بصفة عامة السبور يلم معناها الجمهور متاعه كله من كل بلاصة احنا كيجيو جمعيات جي من قفصة من قابس من قروان من سوسة من كل بلاصة يجيو معاهم العباد معاهم يتلموا جمهور
1: غرام
2: اما الناس الكل
1: تخش فرحان
2: كلها فرحانه ما ثماش
1: حتى التنافس
2: ما ثماش
1: صحيح
2: ما ثماش عارك ومعروف كما تشوف امنها نجم عاون بركي امن وتظاهره كامله فيها 2000 مع بشر
1: بالضبط
2: معناها الناس كل تجي منضبطه تتلم تحكي تشوف الكورس تحضر على كورس معناها كبيره في الكروس ساعات وفي اللونديرو حاجه معناها كبيره برشا ولا في الكواد وما ثماش حاسين حد ما يقول كلمه عيب في الاخر ولا حد الناس كل تمشي فرحانه وتجي فرحانه
1: هذا كل نهار السبت هذا 13 جوان وقتاش
2: 13 جوان مع ابارتير من الساعه الثانيه
1: مع ساعتين
2: نبداو ان شاء الله قدام الولايه
1: قدام الولايه
2: مرحبا بكم الناس الكل
1: فوالا دونك الوقت هذاك الناس كنت تتلم غاديك ومن غادي باش يبدا ليفينمون وبعد شويه باش نفهموا كيف باش يكون ليفينمون شنو التفاصيل نتاعو متواصلين معاكم في لازم بحثنا سي عفيف لا ترابلسي عضو لجنه ولا رئيس لجنه التنظيم تاع التظاهره هذه الدور الخامسه الكاب انجيلا للرالي السياحي كما قلنا نهار السبت باش يكون السبت الجاي 13 جوان هذا اللي بعد ثلاث ايام تقريبا 13 جوان في بنزرت في لابلاج راسومبلومون وانطلاق التظاهره نحكيو باكثر تفاصيل بعد هذا الفصل
0: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين
3: اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقول بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لاقرب بوتيك اورانج. عندك اورانج.
5: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية، ويسترن يونيون، ريا، مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. ايزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
6: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوس وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جنراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
7: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
8: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
9: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إيكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كوران تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك.

0: لازم على أكسجين
1: أفاق. أكسجين أفاق. وسيماكم في لازم لازم، مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نحكيوا على الدورة الخامسة تظاهرات كابتن جيلار للرالي السياحي. هي فعاليات الجولة الثالثة من البطولة الوطنية للرالي السياحي الدرجة النارية، باش تكون نهار سبت إن شاء الله هذا 13 جوان في قدم الولاية الرسامبلومون في لابلاج، ماضي ساعتين ونص نقولوا احنا، ومن بعد تنطلق التظاهرة. بعد ناس عفيف ترابيزي رئيس لجنة التنظيم باش نحكيو بأكثر تفاصيل، وبدينا بلمحة أولى اللي بالحق نجيب برشا ناس نتصور، لأنه لي سبونسور الكل اللي بشوفوهم بعد شوية في الأفيش الكلهم ماخذاوش فلوس الجمعية عليهم، بالعكس قالت لهم الفلوس باش تعطيهم لنا، تعطيهم دي كادو للناس اللي باش تكون حاضرة دي بارتيسيبون، سواء المنضوين تحت الجمعيات والجامعة التونسية للدرجات النارية والأنشطة التابعة، وإلا الناس المغرومة اللي ماهيش منضوية تحت الجمعيات، والجمهور زاد كيف معني، وناس بيجي تتفرج باش تكون مشاركة في التومبولا إن شاء الله اللي فيه دي سكوتور وفي سبيت تروتينات الماتريال نتاع الجو نتاعكم سي عفيف. دونك حاجات قايمه معناتها تسمع فينا انت اليوم كمستمع وتجمع عندك هذا علاقه بالموتورات، تجي تربح سكوتور، تربح فيسبا، تربح تروتينات نهار السبت، يعني لازمك تكون موجود في تظاهره كيما هكا سي عفيف.
2: صحيح تنجم تكون موجود، اما احنا باش نزيد نوضح المعلومه هذه للناس الكل باش نداو ما نكونوش معناها ما مش قد الكلمة نتاعنا.
1: اي بيان سور.
2: دونك نوضح، احنا طومبولا موجهة نسبة كبيرة للناس التابعين المنخرطين والليسونسيين تاع الجامعة في النوادي الكل.
1: بيان سور. هما مرتبة الأولى.
2: باش نعطيو 12 انتيكي للناس لرؤساء لي جروب. هذوما اللي جايين معنا ما يقرب 12 تيكين تاع طومبولا،
1: هذوما اللي منخرطين في جمعيات.
2: لا
1: هذوما اللي جروب اللي
2: سلعتهم الجروب اللي بسدعيهم.
1: سامحني الجمعيات المنخرطه كلهم باش يخدموا معنا
2: هذوكم حتى بالليسونسي كل
1: نتاعهم
2: 200 ليسونسي باش يخدموا 200 تيكي
1: قد النوم اللي يجيو عباد تلعب في جمعيات تاخذ تيكي.
2: احنا اليوم الناس هذيه نحبوا نزيد نشجعوها. يجي بيلوت يلعب عام كامل يصرف الحقيقه تنو بنوات حياته تنتو ترانسبورو يجي يلعب حطرو باسيوني واحنا ما نقدمو له شيء، هذا مش معقول. الله حاول نعطيه حاجة حتى صغيرة، اما حس روحه خذي حاجة ربح حاجة
1: سينو اللي جروب اللي بشي جيو مش منخرطين
2: باش
1: يخذوا 12
2: معناه ما يقارب 12-15 انتيكي.
1: اوكي
2: يقعد الجمهور باش نعطيهم انتر 20-25 تيكي ما زلت ما نعرفوش حاضر احنا والكادوات اللي عندنا الحقيقة ما نجمش معنا عندي 50 كادو
1: واضحة
2: 50 كادو باش نحط عليهم 1000 واحد حتى الواحد تاعهم يجيش به. عندي 50 كادو نخرج عليهم 200 طنبولة.
1: امشي خويا امشي، مهم برشا التظاهر نهار السبت
2: حتى انت اسمك تجي
1: جوان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نكونوا موجودين معاكم
2: الناس الكل حتى السبونسور نتاعنا باش ياخذوا تيكي.
1: باه هات خلينا نحكي
2: نجم تجي على معناها على الدواش تروح على فيسبا،
1: تجي على الدواش تروح على فيسبا مهمه اللي تجي على ساقيك زاد تروح على فيسبا. دونك خلينا من هذا الكل خلينا نفهموا ليفينمون. فسرنا الدوره الخاصه ساعه التظاهره هذيا كابانجيلا للرالي السياحي، وشنو هي يعني تابعه البطوله حاجه في البطوله هي الجوله الثالثه من البطوله الوطنيه.
2: هي الجوله الثالثه في البطوله الوطنيه للرسامبلومون توريستيك.
1: البطولة نتاعكم كيفاش؟
2: البطولة نتاعنا فيها سنة معناها اكسبسيون معناها سنة استثنائيا جات فيها ثلاثة جولات برك.
1: اوكي.
2: الجامعة هذه الجديدة معناها بيرو فيدرال جديد خذيها زمام معناها الامور في الجامعة مدة ضيقة. دونك البطولة تعملت ضيقة. دونك ما نجموا يعملوا كان 3 جورني في التوريزم. دونك احنا الجولة الاختتامية في بنزرت. وانا خذيناها الحقيقة هكاكا اختتامية خاطر عندنا ديما ابيبري الوقت هذايا عندنا معناها راسومبلومون كاب انجل. معناها احنا عندنا
1: ليديسيون هذي
2: الوقت هي قبل الوقت هذي بشوي. اما السنة طاحت الوقت هذايا اخر ديما نحاول ديما اخر جولة تكون.
1: واضح.
2: باش تلم الناس الكل ونبعدوا على القراية ونبعدوا على
1: والباك
2: والباك ونحاول نكونوا أثناء حصلنا جينا مع
1: في الباك ما جيت مع كوب دي موند مش مشكل مساتين تاع قالهم فماش ماتشوات هما كوب دي موند السنة وبالديكالاج الكل وجي في الفجر ماتشوات باه اعطيني اش معناتها رالي سياحي سي عفيف سي عقبال كل شيء
2: رالي سياحي رالي سياحي هو تجمع سياحي لا فيه كرونو لا فيه بونتاج لا فيه معناها ديبار واريفي رالي يتجمعوا الدراجين الكل هذه باه نرجع اول ما تخلق الدرجة النارية وتعاملت في الجامعة الدولية هي أول ستركتور هي سياحية سياحية كنت تشوفهم أنت يبدأوا ماشيين 200 موتور مع بعضهم ناس يخرجوا يعملوا جولات سياحية
1: حوسوا
2: يحوسوا دونك جد جامعة دولية والسيكسيون هذه عملت لها كما يقولوا قانون أنه أكثر دراجة تعمل كيلومتراج وأكثر عدد معناها جاية باش تمثل تونس تونس باش تمثل روحها في الشامبيون دي موند في فيم رالي في البرتغال هذوما يجيوها بكل دوله معناها فريق كامل عالم تونس ومخالطين جايه من تونس اكيب من الجزائر من المانيا من البرتغال اكثر وحده عملت كيلومتراج يحسبوا واكثر وحده جابت مخالط انا جبنا 10 وعملنا 3000 كيلومتر ضرب 10 في 3000 يولي وعندي 30000 كيلومتر معناها نجم نكون المرتبة الأولى إذا ما ثماش عباد جيت من كندا ولا من روسيا ولا جيت من بلاصة
1: يعني أبعد واحد على بلاصة ظهر هو اللي يربح
2: أي وعنده ونومبر زي مش واحد
1: أي ونومبر تاع عباد
2: هذاك يربح
1: هذاك كيف تصير هذا على مستوى وطني؟
2: احنا وطني أكثر
1: يعني يجي من جربة هو اللي يربح؟
2: لا احنا عندنا شامبيونات وعندنا نوادي النوادي هذيك مقسمة في الجمهورية كاملة. الجولة اللي قبل هذه توريزم كانت في سوسة.
1: أي.
2: مشينا من بزلت في مجموعة. مجموعة هذيك خي توصل ثم بوانتاج سير يقيدوا يشوفوا الأسامي، الأسامي موجودة بالحق ولا، الدراجة موجودة ولا، أمورها القانونية معناها أوراقها كاملة كل شيء، هو ليسونسي في الجامعة ولا لا، ليسونسي في النادي تاعو يشوفوا قداش الدراجة نادي. كل رئيس نادي ولا رئيس معناها لجنة في النادي هذاك يقدم لجنة سياحة يقدم المجموعة اللي معاها صح
1: okay.
2: ثم هيئة تراقب الوراق هذوكم وتقيد معناها بنزلت جاوا فيها 20 واحد وعملوا بنزلت كذا عملوا ما يقارب 210 كيلومتر و 220 يضربوهم لهم ويحسبوا لي نومبر ديما وبعد اخر العام شوفوا الجولة نتاع بنزلت نتاع سوسة نتاع قفصة نتاع المرسى نتاع قروان ويحسبوهم وبعد باش يخرجوا انا هي اول
1: جمعيه
2: في التوريزم انا هي اكثر جمعيه شركه بدراجين وهذيك هي
1: بالضبط
2: ومن طو ساعات نزيدوا نضيفوا فيها معناها جيم كانا ولا سلانوم
1: اش معناتها
2: جيم كانا سلانوم هذه معناها نجيو ديكون شكون احسن واحد يميتريزي دراجة نارية
1: اوكي
2: وميهبط السيق ويعمل
1: في اسباد ضيق في دور وكذا
2: في دور في هويت وواحد وهو طلعها هذه حاجة كيما احنا الحقيقة لذيق الوقت واللي معناها وليفينمون مليان فيه حطر باش يصير تكريم متاع الجمعيات كل اخر العام اللي جات ومتاع النوادي ومتاع رؤساء الاتحادات اللي جايين ومتاع المسؤولين اللي يقفوا معانا الحقيقة اليوم معناها وقفة كبيرة ياسر من سيد الرئيس من والي بنزلت
1: في الميكرو
2: سيد الوالي من سيد الوالي إلى رئيس إلى المندوب الجهوي إلى الكاهية مدام خلود إلى سيدة معتمدة شمالية مدام سامية الحقيقة الكل معناها برشا ناس راهو سيد الكاتب العام الولاية معناها الناس كل الحقيقة ضافرت جهود أنه يحاولوا يقفوا معنا ويعاونوا
1: نشر التظاهر بالضبط
2: معناها باش نشر التظاهر اراهو التظاهره هذه ما تنجمش تنجح اذا ما ثماش وراها ناس يحبوها تنجح واليوم الحقيقه ولايه كامله قاعده تدز معنا هاكم انتم موجودين
1: بالضبط
2: معناها اليوم حتى حد ما قادش مد يد مساعده
1: شنو باش يكون فما نهار السبت
2: اليوم نهار السبت نبداو التسجيل وكل شيء نتاع الناس اللي جايه بحثينا اوتوماتيكمون باش نعملوا افتتاح نتاع التظاهره هذه
1: اوكي
2: بصير كلمه معناش اكزاكتومون برشا حاجات معناها
1: اوكي فما بروتوكول باش يسمى
2: لو في السير تحيه العلم هذيك موضوع ما نحكيوش عليه تقريبا حاجه يلزمها في كل قرارة تكون متواجده وهذيك فيها جات معناها منشور بعدها عندنا معنا باش الحقيقه عندنا ستيل معناها
1: انيماسيون
2: اوكي عندنا عباد جايين ضياف وكل شيء نعملوا انيماسيون اجواء احتفاليه كيما نقولوها باش ندخلوا في تسجيل معناها باش نفسروا معناها العباد طومبولا شنو هي هذه وشنو وراها عندنا استفتاء لاحسن درجه ناريه لموسم 25-26 شكون احسن درجه ناريه اختارتها الجمهور والدراجين اللي بحث معانا
1: اوكي
2: باش عملوا استفتاء الكاتيجوري الفيسبا النوع الفيسبا اللي باهية في السبونسور هذوما احسن فيسبا معناها الناس اتفقت عليها تنجم ثم فيسبا اخرى خير منها ما تغشش منها اما احنا بالاتفاق احنا عائله كامله احسن فيسبا واحسن موتو كيوب واحسن دراجه ناريه فوق ال 250 اللي دخلت لتونس نحكيو على السنيبرك احسن دراجه ناريه في التظاهره هذه واحسن وباش نحطوا احسن دراجه ناريه هذا في جدد كنا نحكيو احسن درجه ناريه في التظاهره كامله اللي حضرت معناها اللي كوستوم الكبار وواحد وعندنا زاد اكثر انسان منضبط معناها واكثر من انسان معناها دقيقه كيما نقولوا كامل مواصفات في كاتيجوري 125 معناها كل انسان معناها درجته ديما مريقله وهو ملتزم بالقانون وملتزم بالسلامه هذاك باش وعندنا احسن تتويج اللي شافوا النادي في 40 سنه
1: ليفينمون في لابلاج ولا باش تتحركوا؟
2: لا لا سير بلاس قاعدين قدام الولايه ثلاثة سوايع ولا اربع سوايع
1: ما فماش دوره
2: ما عندنا حتى شيء الحقيقه النومبر نتاع الدرجات الناريه
1: يخليك ما تنجمش تحرك
2: الحقيقه ما نحبش نزيد نعقد الامور على روحي ونزيد نعقد على روحي. احنا ظاهرين العباد تجي تشوفني علاه باش نزيد نسكر البلاد انت وصيف وتعرف الدنيا بالضبط. انا نحب نسهل عليه ونسهل على الامن ونسهل على الناس كل حتى الامن خويا يعطي الصحه الناس كلها والمرور والناس كل حقيقه واقفه معانا وتحب تعاوننا باي طريقه
1: دونك هذا هو باش يكون نهار الاثنين ان شاء الله التنظيم لنادي الرياضات الميكانيكيه في بنزرت جمعيه اللي تحتفل سنه ب 40 سنه
2: صحيح 40 سنه 40 سنه من عام 86 بدات الجمعيه تركع في امورها اما عملت في دار الشباب 87 بدات في دار الشباب تنشط عطانا بيرو صغير وبدات الحقيقه ثم مؤسسين ناس جمال عوادي كريم ديلو برشا عباد كانت متواجده وهي اللي بدات الكوموتيف هذه تخدم بعد كنا صغار ثم اللي قعد ثم اللي بعد شويه وقعدنا هكاك ويوم من هذا ما بعضنا معناها قعدنا نتواصلوا 40 سنه عندها دخلوا معنا دي جروب حلينا باب احنا محله حتى حد الحقيقه ضيق معناها الفيزيون ربما نتاع بعض الجمعيات ولا

0: تحيه ليك.
1: انا قلت سي او
0: تحيه لا لا لا لا
1: كان عندي فرصه
0: خلي بشاتي هنا
1: هاي كم نوره قدام الراديو آه.
0: انا باش انا باش نرجع له باش نرجع له قوسين هذا باش نحلوا مهم برشا
1: آه.
0: علاش قل علاش قلت لك انا فيزيون صغيره
1: انا ما حبيتش نجبده لك راه الموضوع باش ما ندخلوش في التصنيف نتاع الموتورات يعني اليوم فما برشا انتقادات لنوع الدراجات هذا في تونس فوالا والخطر الكبير اللي قاعده تسبب اليوم مستعمليه
0: انا من هنا والحقيقه ما نجم ينكر حتى حد معناها معناها الخبره اللي متواجده اللي عندي
1: اكتسبتها
0: ومعناها وانا ملم برشا بالرياضه هذه وعندي سنين وانا نتبع فيها
1: انت موجود في الاتحاد الدولي للرياضات الميكانيكيه
0: الحقيقه معناها
1: فوالا انت خبره كبير
0: في الكوميسيون
1: يعني من
0: في الحقيقه عندي اكثر من 12 سنه في الكوميسيون انترناسيونال وعندي ليسونس حتى 2030 اللي ما يتعطاش ديما معناها الحقيقه
1: فهمت
0: معناها
1: انت على المستوى الشخصي قداش عندك في الغرام هذا؟ فوت 40 سنه
0: اكثر
1: اكثر من 40 سنه
0: ابري
1: فوالا اي شو تحب تقول عزيز؟
0: عام 90 عندي شامبيونات تونسي موتوكروس اول جولة مش مشكل انا باش نقول لكم احنا علاش قلت انا قبيل نرجع قلت الناس ما خمتش فيهم الناس احنا نادي بنزلت هذا عنده اكثر من 100 منخرط فيهم اللي تحكي عليهم الاركياس والفرزه وكل وعملنا لهم سيكسيون جديده انا يعني نوجه تحيه رئيس الجامعه والاعضاء الجامعه الجدد هذوما الكل ناس صغيره بيروز جون عنده افكار جديده يحب يخدم وحتى كي تعطيهم فكره ما يلوحوهاش في القجر يمدوها ويدرسوها ويحاولوا يمشوا فيها قدمنا لهم مشروع انه ندخلوا الناس هذيا معنا الحقيقة ما عندوناش ومشيو معنا فكرة وعملنا
1: تقصد الموتورات اللي تدخل لنا مشناوة والحاجات
0: وعملنا كاتيجوري جديدة في الشامبيونات تاعنا 125 ولعبت معنا في سوسة ولعبنا في المرسى وتحية نادي مرسى اللي كرمهم وطلعهم على البوديوم دونك اليوم الكاتيجوري احنا عندنا في نادي بنزرت أكثر من 100 منخرط من الكاتيجوري هذوما اللي الناس ترى فيهم درجات معناها ما تليقش بالدرجات الكبيرة وانا عندي درجة تسوى 100 مليون وهو جاني لا سيدي الناس الكل رانا سواسية هذاك ظروفه مغروم اما ظروفه ما ينجمش تسول له ان يشري درجة ب 100 مليون يا اخويا مرحبا بيك يشري هو درجة بخمسة وبستة وبسبعة وينشط معاك ويعطيك في دفع جديد يعطيه صحة انا اليوم نحيي تحية من هنا انا معايا في الموب معنا عندنا معنا في البيرو هذا تاع بنزلت معناها مدام سارة ما سي أمين بالحسين سي مالك سي مالك سي منى الخليفة صبري ومعانا الأولاد هذوما اللي شادين الجروب هذوما شادين الأولاد اللي هو كما التركي كما أشرف كما بشير برشا برشا سامي عنا معانا واقفين ويجريوا وقاعدين عاملين أكثر من لازم وهما ناس الحقيقة هذيك هي اليوم أنت تقول لي عاملين فوضى مش عاملين فوضى الحقيقة أنت اليوم كي تجي تبع إحصائيا الناس مش قاعدة تبع الحقيقة أنا نتبع برشا وقاعد نثبت عندنا أكثر من 78 ألف درجة نارية في الكاتيجوري هذيك دخلت سنة وعندنا استيماسيون عام جاي باش يفوت ل 100000
1: عفيف خليني نبعد بيك شويه على ليفينمون ما نساش نستغل وجودك معنا وخبرتك عفيف الطرابلسي اليوم من ربطوا حتى بجانب الاجتماعي يقول لك التونسي ما عادش خالط خلينا تو من الناس المغرومه قلت لك نخرج بيك من ليفينمون التونسي ما عادش خالط اليوم انه مثلا يشري كهرباء نمبر كبير نتاع التونسي يقول لك كراب غلط علي دونك انا باش نستعملها كوسيله نقل لي ولعائلتي نولي نلتجا للموتورات هذيا الموتورات هذيا بارابور للروتيير والموتورات الكبار نتاعكم تاع 100 و200 مليون وكذا وحتى باش تاخذها حتى نقولوا بالاسوام تاخذها هكا اكوتي ديما مازلنا بعد عليا في العشره وتطلع الفوق دونك 20 و30 مليون دونك نقول لك انا نلتجا لهذيك 5 ملايين 3 ملايين 4 ملايين
0: هذا مش هو برك
1: اي دونك هذيا يمكن قله خبره السواق هذيا في الكياس هي اللي مخليه ليماج هذيا عفيف بتاتر عليهم اكسيدونات الحاجات اللي قاعده تصير لهم يقول لك خويا انتم ما تعرفوش
0: والله ياخذوا في الحاجات هذوما لا لا
1: الحقيقه فهمت علاش ولا ما كناش نسمعوا الكلام تاع السكوتريت
0: نجاوبك باختصار حتى نجم يهزنا بلاصه اخرى
1: اي قلت لك نخرج على ليفينمون جمله انا نستغل وجودك معايا
0: اول حاجه انا واحد من الناس عندي سي او ندور بها ما نجمش في بنزلت ندور بكهرباء وموتور كبير
1: يقول لك سي او والسكوتريت ما كانتش عندنا مشكل
0: دقيقه
1: المشكله صارت مع الموتورات هذيك
0: لا
1: خاطر تجري برشا
0: اخت اللي تجري اخطا

0: هومولوجاسيون، انا ما نحبش نشكك في الهومولوجاسيون
1: بيان سور.
0: اليوم درجات ناريه احنا فيهم عندنا دي شركات تعرفوا اللي قدامي ثم شركات اللي من احسن شركات حتى درجات ناريه نتاعهم نعرفها اللي ماتيريال اللي جايبين وماتيريال هومولوجي في درجه كبيره وديجا هما يجريوا الشركاء نتاعنا هذيا في قاعدين يجريوا لو ماكسيموم ان يحسنوا الكاليتي في كل شيء
1: بالضبط.
0: تونديسك عندنا برشا شركات ما نحبش نحكي عليها جايبه سلعه باد جام ارخص ما يمكن دونك يتحمس وليدكم
1: اللي دقيقه
0: اللي عطاهم الهومولوجاسيون يتحمس وليده وانا كي يجيب لي هومولوجاسيون ترى مني جايبه انا راني ما نستعملها. فالاصل عندنا هيكل مش هيكل هومولوجاسيون هكاك جاي عمره ما تعلم موتور تعطيه هومولوجاسيون لازم تجيبوا هيكل عنده خبره
1: معترف به
0: معترف به اخطر اللي معترف به عنده دي ليسونس انترناسيونال لازم الناس تفهم راهو درجه ناريه تنجم ما تقفش كي تبدا هي قوتها 124 سنتيمتر كيب وفرجتها مش ملائمه والكروسه مش ملائمه والعجلات والفريناج مش ملائمه انا باش تقف ما تقفلكش راه والله كي تشدها من هنا للغدوه باش تعمل بها حد. وزيد حاجه اخرى كياساتنا بدائيه النومبر كبير برشا واحنا مع الناس استراتيجي الحكايه هذه الحقيقه مازال ما ثماش استراتيجي
1: انا قلت لك الكراهه
0: معناها
1: دونك التشخيص كل موتور
0: اليوم باش اعطيك انا كيما صار كنا في 32 الف درجه ناريه في 2015 16 اليوم المسجلين وصلنا 112 درجه 112 درجه ناريه 12 درجه ناريه نقول لك انا 12000
1: 112
0: انا نعطيك نعطيك معلومه لا لا لا
1: في 9 سنين
0: زلنا مازال باش نفجعك باش نفجعك حتى عملنا جلسه والناس تفاجعت اصلا المسؤولين نعطيك انا حاجه ثم احصائيه في 2011 2012 احصائيه تلقى عملتها برشا شركات ادخل على لي سيت تراهم يقول لك عندنا في تونس ما يقارب 2 ملايين درجه ناريه في 2012 13
1: زوز ملايين
0: ارجع وشو ادخل وشوفوا تلقاوها الاحصائيات هذه انا نقول لك اليوم اليوم كي باش نوصلنا السنه عملنا ولا عملنا 30 سنه عملنا 70 عام جاي باش نعملوا فوق 100 درجه ناريه مسجله اخطا اللي مازال في البابر اخطا اللي مش مسجل اللي نعرف انا وانت عندنا برشا درجه ناريه في تونس غير قابله للتسجيل
1: اي
0: موتورات مشوريق درجه ناريه رياضيه في الاصل نو هومولوجي ما تسحقش كارت غريز نجارة وراهم ونطلب عليهم في كالتجريز معناها اليوم أنا نتصور عنا ما يقارب 2.5 إلى 3 ملايين درجة نارية في تونس يلزمنا
1: 2.5 إلى 3 ملايين موتور في تونس مختلف الأنواع
0: دونك يلزمنا أخويا مراجعة كاملة يلزمنا نشوفوا حل الموضوع هذا يلزم الحقيقة الدولة تقف معنا مع وزارة الشباب تقف مع النوادي باش ننجموا نأطروهم الشباب هذايا يلزمنا مواقع يلزمنا دي تيران الحقيقة واحدين باش ننجموا نجيبوا العباد تنشط وتحياك الطاقة الكل هذيك تفرخها في الأماكن هذية. احنا الجامعة عاملة مراسلات الولايات الكل أنها تحب توظف للجمعيات أماكن خاصة باش يجيو يلعبوا فيهم باش يترناو كروس
1: صحيح بعد الكياس بعد الخطا
0: بعد الكياس وهذا هذا وين تنجم التوجه تو تشوف شنو قصح الحوادث احنا نعرفوا ولاد الموتورات الكل انه ثم كياسات معروفه في تونس الناس تمشي لها من كل بلاصه باش تمشي تعمل كبراجات باش تمشي تترنا وتخرج هك الطاقه اللي عندها. علاش احنا اليوم ما نستغلوش الموقف ونحتضنوها الناس الكل احنا خدمنا احنا بدينا نلموا في هذا الصغار هذوما واللي زار كياس واللي موتوات هذوما ونوظفوا فيهم عندنا مي ما عندناش وين باش نشطوا بيهم راهو الحقيقه الاماكن هي اللي متقلقتنا. احنا دعوه من هنا من اوكسجين اف وان شاء الله توصل للمسؤولين ان يحاولوا يلقاو لنا اماكن يخصصوها لوزاره الرياضه ولا للجامعه وهي تحط على ذمة الجمعيات باش ينشطوا فيها. راهو مهم ياسر اليوم باش نقصوا من الحوادث. راهو كان نعطيك لي شيفر نتاع الحوادث والقتلى في تونس راسك يوجعك.
1: صحيح.
0: راهو عندنا أكثر من 40% من الوفيات درجات نارية. أكثر
1: تلقاه عفيف.
0: خليني نكمل لك برك أكثر من 35% درجات نارية صغيرة. معناها اليوم الحوادث كلها قاتلة. نحاولوا مع بعضنا الحقيقه نقصوا في العدد هذا ومزيد باش نزيدوا راهو مش نزيدوا احنا نقولوا نعملوا في التوعيه والناس الكل قاعده تجري ونسمع في الراديوات الناس الكل توعي في العباد وعامله الناس الكل اما مش هذاك الحقيقه. الحقيقه احنا اليوم 100,000 درجه ناريه نعملوا نقولوا في 5% ولا اكسيدون عام جاوا اليوم 200 اوتوماتيكمون 5 زيد 5 شنو اللي عندك في عوض 100,000 50 معناها 50 10%. دونك ما لقيناش الحل. الحل واضح اماكن نخصوها باش الناس تلقى وين توظف الطاقات بتاعها ما عادش توظفهم في الكياسات وفي واحد وراه مش حل انك تسكر لهم الكياسات تاخذ نقول لك اماكن جديده تهجوا من هنا يمشي لبلاصه اخرى مش عمره ما كان. هذوما حلول انا معناها ضعيفه
1: ترقيعيه
0: انا ما حبش اقولها انا ترقيعيه حلول ترقيعيه
1: تعطيني سكت البوليميك في المومود
0: مو هذه وزيدة أوسي حاجة أخرى مهمة هي التظاهرات هذه يلزمها ديما تكون مؤطرة. اليوم كل مرة تسمع هاو لم ورواحهم وخذوا اوتوريزاسيون ما تعرفش من خذوها. هنا عملنا كورس كيفاش تعمل كورس كون عطاكم اوتوريزاسيون جامعة ما جات حتى مراسلة وزارة ما عندها حتى مراسلة وهم عندهم اوتوريزاسيون يا ياخذوها من السياحة يا ياخذوها من حبش يقول لسامي ياخذوها من عند بارش ناس معينة ما عندها حتى دخل في الاختصاص ناس تجري اكسيدونات عبادة وحتى حد ما يعلم وحتى حد ما يسمع تتفرج فيهم كان في الفيسبوك ناس تطلب تحضر في لقاءات وجوالات وتظاهرات حتى حد ما يعلم بها كان الفيسبوك والناس اللي شيء من متطفلة على الموضوع.
1: مازال نحكيو على ليفينمون باش نرجعو نختمو بعد الفاصل 31 10 98 باش تتفاعلوا معنا. مازال متواصلين معكم في لازم لازم. مرحبا بالجميع.
2: بين خيام برديليس تلقى درابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو مع جبين ديليس عيش جو المونديال
3: تبعني نبني والدنيا زينة الدنيا زينة تبعني نبني والدنيا زينة
4: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي در تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
5: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة
4: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح
5: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش
4: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي اما وين باش نلقاوها دليل الكل
5: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة أفولان 28 820 280 هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
6: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة الفرنسية ثقة وتميز الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
7: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية
8: photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافاش تستنى؟ اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم Max Protection. شارع 14 جانفي بنزرت. ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على notre page Facebook Max Protection. وكل عادة مع Max Energy وفر طاقتك. وفر طاقتك.
9: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية مازلنا مكملين اثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
10: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا. المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى. نجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفولاين 98 136 214 55 033 038.
11: لازم على
1: أكسجين أفاد. أكسجين أفاد. جيت في لازم لازم. مرحبا بالجميع ونختموا معكم إن شاء الله موعدنا اليوم مع التضارب. شكون في الويكاند نهار 13 جوان 2026 قدام الولاية في بنزرت الرسومبلمون الكبير اللي باش يكون متاع الموتورات في بنزرت قدام الولاية. الدورة الخامسة لتظاهرة كاب أنجيلا للرالي السياحي وهي الجولة الثالثة للبطولة الوطنية التونسية تحت إشراف الجامعة التونسية للدرجات النارية والأنشطة التابعة. بحثنا رئيس لجنة تنظيم التظاهرة عفيف الترابلسي. نحكي على إيفنمون باش يكون كبير برشا فيه الناس الكل قاعدين تشوفوا معنا في المباشر في الأفيش ولا في الشارة الرسمية متاع التظاهرة. باش يكونوا فما موتورات من تونس من ليبيا من الجزائر من تونس من عديد النوادي في الولاية متاعنا تابعين الجامعة التونسية لدرجات نارية وأنشطة تابعة. التظاهرة من تنظيم نادي بنزرت لدرجات النارية اللي يحتفل بال 40 سنة متاعه منذ تأسيسه من عام 1986. دونك السبونسور اللي تشوفوا فيهم الكل في الافيش هذوكم يقول سي عفيف ترابلسي انه ماخذيناش من عندهم فلوس بالعكس قلنا لهم عطيوهم كادوات للمشاركين. دونك باش تكون الاولويه اكيد للرياضيين اولاد الانديه ولا الناس المغرومه في اللي تلعب موتورات اولاد الانديه المنخرطين اي واحد عنده الخيرات. في مرتبه ثانيه فما لي جروب اللي باش يجيو مش منخرطين باش ياخذوا زاد ديتيكي للتومبولا هذايا. وفما ديتيكي نتاع 20 25 يقول حسب التقريب العدد مش فيكس ان شاء الله يقرونا رسبت سي عفيف باش يكون للناس اللي تجي تتفرج للشعب العادي اللي باش يجي يتفرج في ليفينمون. دونك الموعد نهار السبت قدام الولاية أبارتير من مساعتين. سي عفيف ملا زوز أسلامكم تقريبا باش نختم بهم معك كاب أنجيلا عليه ريفيرونس في بنزرت بالنسبة ليكم أقرب للميكرو
0: بالنسبة لنا احنا
1: كبنزرت قدام الولاية ما عملتوش في
0: رسمي حقيقة ريفيرانس
1: أي
0: حطر هذيك احنا
1: أقصى نقطة في شمال أفريقيا
0: في شمال أفريقيا وإحنا أغلب لي موطال دي ما يحبوا الحاجة إكستريم حاجة سامبول معين حاجة معناها دونك احنا تصورنا أنه تكون هذيك كاب أنجل هي العلامة متاعنا المميزة في بنزرت بالنسبة للناس الكل
1: فوالا نقطة ثانية علاش علاش فما عباد مغرومة أما ما تحبش تنخرط في الجمعية سي عفيف
0: باه فما ناس مغرومة برشا ما تحبش أول حاجة ينجم يكون لعدم التفرغ
1: اوكي
0: راه بشد نادي مسؤولية ولاد كبيرة يلزمك مجموعة معاك تقارير مالية لوكال هيئة مديرة إعلام معناها رنو معناها مصروف كبير يهربوا من المسؤولية هذه يقول لك أنا شاري موتور باش نعمل جو
1: أي لكن في الجمعية خليك تخدم منظم تنجم تتحرك منظم
0: أنا دخلني أنا أخويا جاي باش مرة نخرج أنا ما عنديش وقت أنا نخدم أنا درج ناري هذيك
1: تحكي على المسؤولين أنت لهنا اللي يشدوا الجمعيات
0: اللي يشد لكن المخالطين كيف كيف
1: صحي
0: يقول لك أنا أخويا نحب نكون طليق
1: من حد الموتور نخرج
0: نقعد محصور بيك وين باش تمشي وين باش تجي وتابع الشامبيونه هي قلنا له برا ما يسالش جرب ما تحبش برا خرج على روحك خليني ما يسالش انا صاحبكم وصحقوني عيطوا لي هذاك هي الحقيقه
1: اوكي فهمت
0: ثم ناس كيما في كره قدم
1: حب واحد
0: عندك واحد يحب يكون ليسونسي ويحب يكون واحد يحب يكور في الحوم نهار كاين واحد شيخ وعندنا مجموعات اخرين الحقيقه ضيق معاشهم اربع كعبات يحبوا يقعدوا مسيبين على طرق ضريحهم كبري يعمل كل شيء ما ثم شكون يحاسبوا وما ثم حد شكون
1: وذوكم يعطيو في مش خايب على الموتور بصفه عامه
0: الحقيقه احنا
1: عفيف
0: انا بمنظوري نقول باش نتكلم ربما وهي ما يحقليش باسم الجامعة الجامعة ماهيش باش تضوى على الناس الكل الحقيقة ما نجمش العباد تقول له أنت علاش تكبر تبدا أنا ساعات نبدا قاعد في قهوة
1: مش خدمتك
0: نبدا قاعد في قهوة نشوف في حاجة مش عادية الضجيج والحس اللي الناس تعمل فيه الحقيقة لا يليق به هو لا يليق كدراج لا يليق بنا احنا كجامعة أنا نحس روحي يمسني أنا هيكل رياضي مقنن يتعدى واحد بلاش خوضة يكبري حس فوضى والله يدوروا للعباد يقولوا لي تشبيه وماذا مسايبين وما كيك ما نلقى ما نقوله
1: حتى ما نجمش انا ولد الدومين
0: ولد الدومين
1: على الموتور كيفهم
0: انا كيفهم انا باش نتحسب كيفهم دونك عندي ما ندعو الناس الكل الحقيقه تمشي تعمل برميات برشا صغيره تسوق موتورات ما عندهمش برميات وما يعرفوني يسمعوا فيا يعملوا برمياتهم حتى كان تقبل ينجح في الباك ينجح في السيزيام بو يشري له بسكليت اليوم ينجح في اي حاجه بو يشري له موتور كبير اللي هي احنا عندنا مشكله اخرى التصنيف درجات ناريه برميات البرا ا ا ا 2 وبي وكذا ما تنجمش اول برمي تاخذه وتسوق بها درجه ناريه كبير احنا في تونس تاخذ برمي اليوم غدوه تسوق 1200 و1300 وبعد تقول وش بيع علاش اكسيدونات ولا ولدي عمل حادث مالتيل هذا اللي واقع اللي عندنا في تونس اللي
1: قوانين لازم تبدل
0: قوانين لازم تتماشى مع الوضع حاضر كنا 6 موتورات ولا 3000 الحقيقه هذا كله يلم بعضه معناها دونك نحاول نقصوا حس نحترموا بعضنا باش نعملوا ايماج باهي لينا وليكم وللناس الكل راهو خمم في امك كبيره في مراه حبله في واحد سوق في كهرباء مازال كيخذ بيرمي تلعب بحذات
1: تاع الفول صغير يشق عليه كورنيش
0: كي صغير تبدا تجري انت تعمل حس يخرج عليك حيوان تفجع يجيك فاصه فاصه معاه تعمل حادث معناه هذا كل قاعد صاير ويعرفوا حاجه جديده انا شفتها في المرسى عجبتني
1: شني
0: في المرور تاع المرسى الحقيقه عاملين زاباري على الحس اللي عنده حس اوراق اوراق الكمريك لا مرحبا كاسك اي يحط له ثم ابليكاسيون في التليفونات واحنا عندنا في الكورس عندنا اباري صغيره نتاع حس اللي فات ديبسيبيل معين ما عندوش حق يقولوا له برا بدل الايشابمون ويجي يدخل في الكورس كيما في الطريق ثم ديسيبيل ما يسمش يفوتوا
1: فوت تنفك الموتور
0: فوك لك الموتور ونعمل لك مخالف بين قوسين فوك لك الموتور عندنا مشكله فوك لك الموتور باحترامي للناس الكل درجة نارية بلا خوذة تعمل له كل حزام تعمل له خطية ما عندك حق تفك له موتور في حالة واحدة
1: بلاش وراق
0: بلاش وراق ما عندوش اسيرونس دخل تعمل له مخالفات
1: فهمتك
0: احنا نعمل في غلطة خطيرة كان أي واحد يشكي ولا اي انا نصور يعاون هز الموتور وتحمل بيكسيدون توفى. شنو الحل؟ وانا الراجل عنده موتور ب 100 مليون ما عرفتش توقفها طاحت كسرت جنبتها، شنو الحل؟ راهو ثم ناس موتور واكثر من عائلته.

0: الناس.
1: اما انت تعجبك موتور بتحب تسوقها تطلع لي بي طلعه باش تهز الفوريير، هذه ما تجيش العمليه. ونقطة ونرجع نستنى.
0: اي ليفينمون نسكروا ليفينمون نسكروا بالليفينمون عفيف كيفاش ولا بلوتو شنو نجم نقولوا الناس تسمع فينا ابارو ليد دومين باز نهار السبت ما ساعتينش يكونوا في الولاية، اما الناس الاخرين المغرومة واللي مازالت ما خدتش الخطوة الأولى شنو نقولوا لهم؟
1: أول حاجة نقول لهم مرحبا بكم الناس الكل بحثنا لو 13 ابارتيد ما ساعتين. مرحبا بكم الناس الكل، عندنا حاجات باهية عندكم تشوفوا نوفوتي في الدرجات النارية، عن الديستون فيهم كل أخر مخرج في الدرجات النارية مع شركائنا اللي تراو فيهم. أنا أقول شركائنا راو بالحق شركائنا، الناس هذية الناس هذية قبلت الفكرة ووقفت معنا. ثم الحقيقة علاش نكذب عليك، ثم اللي باش خلصنا ماتريال كل واحد عاون بطريقة كأنه ليفينمون بتاعو معناها ما بذلش جهد الحقيقة وقعد بعيد، لا دخل وقال نعاونك يا عفيف علاش انت واحد تنخلص لك مريه واللي اخر قال لك تنخلص طونت اللي اخر فلاك اللي اخر نخلص منصة هزوا علينا حمل حتى حمل كبير لو. دونك تحية كبيرة للشركاء متاعنا والسبونسور بالضبط، ندعو الناس كل يجيوا معنا المواطنين كل يكونوا متواجدين. اراهو اخطأ احنا باش نعطيو كادوات لابد في الاستان باش تاخو حاجة من عند السبونسور باش يعطيك كاسكيت باش يعطيك كعبه باش يعطيك حاجه ما تصورش انا
0: تروحش بليش.
1: ما تروحش بليش باش يحاول ما نعرفش انا الكاباسيتي شنو باش يهديو العباد اما راهو يجيو يتفرجوا اسبوع الرالي نتاعكم التظاهره نتاعكم احسبوها جوله فرحه في بنزرت نحاولوا نستحفظوا عليها نحاولوا ننجحوها باش عام الجاي نوعدكم فلوتر والكادويت
0: فوالا. شكون معك عفيف؟ مجموعة؟
1: مجموعة
0: جروب كاملة؟ ما تسميش باش ما تغلطش ولا تسمي دبر راسك
1: والله عارف. انا البيرو فيدرال الكل
0: اي
1: الحقيقة كلمتهم وقالوا لي باش نحضروا باش نعاونوك بكل شيء. عندي الجروب امتعنا الكل المخالطين تاع الجمعية من 125 اللي الناس كل تحكي عليهم خاتيهم وترسنو هذوما كل هذوما ناس كل من جندة أشرف التركي بشير صبري منعم رئيسة بيدها مدام سانا الحقيقة هي مش سارة سانا مش من دومين مي تقول وليت من دومين مكرم خليفة أمين بالحسين اللي شدنا الكوم وشد الدنيا كل راح مودي معناه يخدم في خدمة معايا عندي أكثر من أشهر سي أمين بالحسين الكل ما نحكيش انا ما نجمش نغلط الناس الكل حتى عندنا حاجه باهيه احنا الحقيقه البيرو فيدرالي هذا فيه مجموعه من بنزرت اللي سي هو سي محمد معاوي سي رئيس الجامعه من بنزرت سي سامي طرابلسي ايمان الزديري من بنزرت انت عرفت شكون ايمان الزديري معناها عندنا ناس معناها من بنزرت الحقيقه في الجامعه سي كريم ديلو من بنزرت معناها الناس هذوما الكل الحقيقة منجموش يعاونوني في الجمعية خاطر هما ناس محايدة تبع الجامعة أما يحاولوا يقفوا معايا
0: أي فينمون في بنزرت
1: لا ليفينمون هذا خاطر ليفينمون هذا يعرفوا يلزموا ينجح خاطر إيماج تاع بنزرت
0: بالضبط
1: وإيماج تاع الجامعة
0: أي حاجة فيها بنزرت تنجح فوالا ميرسي بوكو يعطيك الصحة في طرابلس على كل هذه التوضيحات رئيس لجنة التنظيم التضاري باش تكون إن شاء الله نهار السبت في بنزرت نحكيو على الكابانجيلا الرالي السياحي ولا الدورة الخامسة كابانجيلا الرالي السياحي اللي باش تكون البطولة الجولة الثالثة نتاع بطولة تونس الموعد نهار السبت ماضي ساعتين قدام الولاية كما سمعتوا من عند عفيف الناس الكل باش تكون رابحة الناس الكل باش تروح فرحانة وفما جوائز قائمة خاصة للبرو وتنجم تكون على شلي حتى للمواطنين العاديين انت وزهرك فيها سكوتريت فيسبيت روتينات لكاسك الحاجات اللي يخصوا الدرجين بصفة عامة عندك
1: حتى ما ربحش كادو مينيموم باش يربح تصوير على موتور احلامه
0: باش يشوف
1: بنوفوتي باش يشوف حاجه باش ياخذ تصويره باش يعمل لايف باش يعمل حاجه ما غادي
0: باهي عندك ديديكاس مسلمين عليك زوز من الناس سيد كامل ربانا بيان سور وحمادي صفيقسي زوز مسلمين عليك وقال حمادي العفيف برافو يعطيك الصحه
1: حاجه برك عندنا بيلوت الحقيقه من مجموعه ربي يفرج عليه
0: ان شاء الله
1: وربي يشفيه هذا كان يقول
0: ان شاء الله. شكرا لك يعطيك الصحه عفيف الترابيزي على اجراء تنظيم التظاهره كما قلنا المواعيد يكون نهار السبت مع ثلاثه مع ساعتين بلوتو في الولايه.
1: سي عادل ما نسيش اسمه سي عادل
0: سي عادل
1: سي عادل الهري ربي يشفيه وربي يعاونه. دراج معنا صارت له وعكه صحيه هو في السبيطار توا مسكين ربي يعاونه ان شاء الله ربي يشفيه يكون معنا ان شاء الله.
0: بالضبط تحيه ليك وتحيه للكيب الكل. عفيف هكا نوصلوا الاخر لازم لليوم الباساج تلقاو على الباج نتاعنا اكسجين تونيزي تنجموا تعاودوا تتفرجوا وتشوفوا لي ديتاي الكل. تحيه العزيز في الاخر تحيه العواد في التنسيق حمزه تعيشي معكم كوتي ميكرو نتلقاو غدوه كالعاده بارتي من الساعه موعد جديد ما لازم شيء طيبه للجميع.

0: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا تقربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه، وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف، والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: كل نهار أربعة كونوا في الموعد باش نحكيو على البناء العصري، مواد البناء، التأثير، حماية البنايات، وكل جديد في عالم الديزاين والإنشاء. باش يكونوا حاضرين معنا أصحاب شركات، مهندسين ومختصين في كل الميادين. وانت زادة عندك الكلمة، الميكرو مفتوح للمستمعين، تسأل تشارك وتعطي رأيك. الشانتي، وين الفكرة تولي مشروع. ما تفوتش الموعد كل أربعة على موجة إذاعة أكسجين أفام.
5: مساء النور، تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتتابعوا فينا، ومعادين الموجة 90 فام على 4.5. هذا موعد جديد من برنامج الشانتي كما كل نهار أربعة. نكون حاضرة معكم الأربعة هذية في تعويض الزميلي عبد الرحمن عبد الواحد، إن شاء الله يرجع الأسبوع القادم. هذا برنامج الشانتي لليوم من توا حتى للخمسة إمتى العشية تلقاو عديد المواضيع فيما يتعلق بالبنايات والشوانة المحلولة في البلاد. بيان سور عندنا اليوم شانتي البلاد، باش نحكيو بالكبير في شانتي البلاد على المشروع التطهير، ومشروع التطهير بالاخص في بنزرت الجنوبيه اللي تابع لبحيره بنزرت. مشروع هذا اللي الحقيقه تعطل منذ سنوات، مازلت ما نعرفوش شنو باش يصير فيه، شنو اللي مش باش يصير. هذا كله اكثر ان شاء الله بعد شويه التحق بينا زميلنا ايمن المحفوظي نحكيو فيه باكثر التفاصيل. ما نساوش زاده برشا شوانت محلوله في البلاد، تجمو نتوما تكلمونا توصلوا صوتكم وتطلبونا وتحكيونا عشوانة المحلولة، ونجمو احنا نشوفوا معاكم ونحاولوا هكا نعرفوا الاشكاليات علاش اليوم معظم المشاريع المعطلة. كيف كده ده باش نحكيو على تقدم كبير في الملعب البلدي براس الجبل. كل التفاصيل زادة باش ناخذوها بعد شوية مع زميلنا محمد علي المرالي. ما ننساوش زادة وانه برشا مشاريع قاعدة تقدم، قاعدين ديجا نشوفوا في تقدم كبير، فبما فيهم مشروع القاعة المغطاة بالعالي قاعدة تشهد في تقدم كبير برشا. وما ننساوش زاد فما مشاريع اخرى معطله اللي ما زالت الحقيقه فيها غموض كبير، مازلنا ما نعرفوش. وما ننساوش زاد باش نعملوا طلع على معتمديه ماتر، باش نحكيو زاد على المنشات الرياضيه بماتر، وناخذوا التفاصيل فيما يتعلق زاد بالملعب البلدي والقاعه المغطاه بماتر. هذا الكل اكثر في سويعتين من زمان من توا حتى للخمسه امتى العشيه. تجمو تكلمونا تطلبونا تتفاعلوا معنا على 31 10 80 90، والا 53 51 53. شانتي متاعنا توا بدا، واحنا باش نخرجوا فاصل مع الموسيقى وانا راجعين.

0: الشاطئ بريكولاج مرمى ولا دينا مقاول ولا صنيصة بالرخصة ولا بلاش الشانتي حكاية تتعاش المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266. فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
1: تحب ترتاح من خلاص فاتورة الضوء؟ تحب تغطي الاستهلاك متاعك؟ تحب تتمتع بالبرود في الصيف وخايف من الفاتورة؟ شركة L&B Solar Company تعطيك الحل بدراسة

0: سيمون كول لحديد بنوعه برودوي ديتونشيتي والدلاج دو تروتوار وعندها مقاول كاليفيه يخدم لك بالقواعد العلميه ويزيد يتكفلوا بكل شيء من البازيت العرس للداله دهينه مي الضوء البلاكو زاده من الاخر سوسيتي بي ام سي توفر لك هذا الكل يفرحوك بمفتاح الدار يحاسبوك
1: سوسيتي بي ام سي العنوان طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه للاستفسار 98 13 13 50.
2: صناعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
3: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
4: رجعنا لكم من جديد في برنامج الشانتي تلتحق بيا رؤية العويني مهندسة المعمارية. مساء النور رؤية. مرحبا.
5: لاباس
4: الحمد لله. سافانتي
5: الحمد لله. الحمد لله
4: رجعتك للشانتي.
5: هكا هاو
4: أوكا شانتي نسائي
5: شانتي نسائي بحت اليوم
4: هكا هاري معاك في شانتي الكل ما تخافش. دونك كيفاش كانت الأجواء؟ شنو
5: سخانة
4: حركة على صيفية
5: على سخانة بدينا نحسوا
4: شوانة في السخانة
5: سخانة والناموس سيف بنتي
4: سافا شوانة
5: والله سافا سافا مظلة وكهو ماشية
4: ربي عينك إن شاء الله. دونك تحية للناس الكل اللي قاعدة تخدم في شوانة ربي عينكم في السخانة استحفظوا على رواحكم إن شاء الله يا ربي ديما تكونوا في خير وصحة وعافية. وإحنا نحكيو على شوانت باش نمشيو الشانتي مشوانت اللي موجودة في معتمدية راس الجبل ونحكيو على البنية التحتية بالأساس نحكيو على المنشآت الرياضية نحكيو على متابعة لأشغال التهيئة بالملعب البلدي براس الجبل. خلينا ناخذوا التفاصيل ولوني هكا توصلنا صور باهية برشا صور تشرح القلب وإنه هكا فما تقدم ملحوظ في الملعب البلدي براس الجبل. خلينا ناخذوا التفاصيل التحق بنا زميلنا محمد علي المورالي. مساء النور مرحبا.
6: مساء الورد رانيا تحية ليك تحية المهندسة رؤية تحية للإكيب تكنيك اللي معاك وانا محمد أمين عزيزي وأحلى
4: شكرا.
6: مستمعية أكسجين فام كما قلت حويجة برك نضيفها السيدة المهندسة أنه إن شاء الله ربي يحمينا من حرارة الشمس والمظلة لازمة معنا خلال متابعة الشوانة تقول لك نعم شعبية أسوي سكية مزيان برشا
4: حتى أين رو تعطيني رو محمد علي خطرين نزل في
6: الشمس وليك خاصة معنا ميدانية بامتياز المظلة واش بالك أوكا ولا قدر الله معنا ضرب الشمس دواها سهل كويس داي بالزهر ونحطوا فيه مغيفة صغيرة بالخل ندهنوا بها معناها رأسنا الرقبة الأكتاف كذا سويعة من زمان وبعد تمشي دوش على روحك قدر تربي ضربة شمس تمشي على روحك. دونك أستيوس هذايا راهو سحري بيهدش
4: والله يعطيك صح
6: ومهم جدا كل صيف
4: بلاي عودها محمد علي خليني نقيدها
5: كستي بالخل
6: دونك كاس تاعي معناها مقدار كاس تاعي بالزهر مزهر ونحطوا فيه مغرفه صغيره نتاع خل ولا حتى اقل شويه خل التفاح
5: في بالي تاعي بالزهر
4: لا لا كاس تاعي الكاس هذاك يرد على الكاس
6: كاس تاعي معبي بالزهر مش بالتاي لا
4: نقيسوا نقيسوا بالكاس نتاع التاي
5: ما مخي مع الشوان تاعي انا باش نسالك تاعي اخضر ولا احمر
6: لا لا لا كويس صغير معبي بالزهر ونحطوا فيه مغرفه صغيره نتاع خل خل التفاح هي بريفيرونس خلطوا مليح ويدهن معناها راسو وشبين نتاعو وكتافك كذا بعد بشوية عملت منتج معناها تعمل الدوش وكل شيء بقدر تربي ضربة ضربة للشمس دواء طبيعي زي معروف برشا في غير الملح قد تكون معناها عادات أندلسية ونحن مازلنا كي ودعنا معناها الاحتفالات الأندلسية. دونك من بين الأستيوس الأندلسية هذه أستيوس معناها مزيان برشا من غير ملح يعاون كل من مقبلين على الموسم الصيف وكان نستعدوا للصيف رانيا من جميع ما
4: من جميع دونك احنا نحكيه على كل شيء في ما يتعلق بشوانت حتى شوانت نتاع العبيد عرفت كيفاش باش يحميو رواحهم وما في الشارع. باهي محمد علي احنا اليوم كي نحكيو على المنشآت الرياضيه اللي هي تعتبر من بين الحاجات الهامه والاساسيه بالاخص كي تقولي فما اشكال كبير بالنسبه للنوادي اللي قاعده تتمرن غادي ولا تلعب غاديكا ونعرفوا احنا السهم الرياضي براس الجبل ومعاناته مع الملاعب ملاعب الرياضيه بالاساس. دونك احنا اليوم فين وضعيه في الملعب البلدي براس الجبل
6: جسم احنا نحبوا ساعة نحييه والسهم الرياضي براس الجبل كامل الأسرة الرياضية وأيضا بلدية المتلين اللي مكنت معناها السهم الرياضي براس الجبل انه يلعب الملعب البلدي بالمتلين. صحيح رغم الديبلاسمون والتعب والانترينمون وكذا لكن السهم الرياضي براس الجبل اللي انت من رابطة

0: دلتا حقق نتائج متميزه خلال الموسم الرياضي الفارط. وهذاك علاش معناه العائله الرياضيه في راس جبل كانت تستنى في الشانتي هذايا سنوات بعد تعطلوا مشروع تهيئه او اعاده تهيئه الملعب البلدي براس جبل اللي عادت له الروح يوم 21 ابريل المنقذين من خلال هذا المشروع الوطني اللي تبلغ كلفته 1.5 مليون دينار وتشمل الاشغال هذه بطبيعه برعايه سيد والي بن زرت ومعتمد راس جبل وكامل معناها الاطارات الجهويه المحليه اللي جراو برشا من اجل انه ترجع الروح لهذا الملعب يوم 21 و 22 ابريل انطلقت الاشغال الاولى بفرش الارضيه نتاع الملعب بالعشب الصناعي مشروع كما قلت لك تكلف 1.5 مليون دينار وتشمل تهيئه محيط الملعب تركيز الاناره بالملعب تهيئه وتعشيب ارضيه الميدان اللي هي تمت بالعشب الصناعي وحاجه مزيانه برشا المنظر مزيان برشا باللون الاخضر في الملعب الفلاش. ايضا علاوه على ذلك بلديه راس جبل تعهدت من خلال رصد مبلغ 100,000 دينار باش تخصوا لتعهد حجرات الملابس ايضا تامين الملعب من خلال تركيز ابواب حديديه باش نعطيهم بالتفصيل معناها كيفاش تمت الحكايه هذه. دونك يوم 27 ابريل انجاز الاشغال التكميليه من خلال تركيز ابواب حديديه حاميه للابواب الخشبيه والشبابيك هذا يدخل في اطار تامين الملعب من اي اعمال عبث بالطبيعه وايضا تجديد شبكه الاناره بحجرات الملابس هذا يوم 27 ابريل. والبارح نهار 2/8 جوان انطلقت اشغال تنظيف الملعب الفرعي تعرف الفتره اللي قعدت فيها معناها الملعب معناها ما فيهش اشغال اعشاب طفيليه دونك تم تنظيف هذا المجال الرياضي من اعشاب طفيليه ثم تم اعاده دهن حجرات الملابس بدهن جديد في اطار جهود صيانه المنشات الرياضيه وتاهيلها كما حكينا لبلديه راس جبل. اليوم انطلقت اشغال اخرى هي تبليط مدخل المؤدي الى الملعب الفرعي بالخرسانه الاسمنتيه وهذا بطبيعه اعطى رونق اخر ينضاف الى المحيط والكادر الجميل اللي كنا حكينا عليه.
1: ديجا موجوده الصور نتاع موجوده الصور اللي بعثتمنا محمد علي على
0: صفحتنا رانيا
1: موجوده في الفيديو توا في المباشر تدخلوا تتفرجوا وتشوفوا وتتابعوا بعد تلقاوها على صفحتنا فيما يتعلق بالاخبار. يعطيك الصحه.
0: دونك هي الاشغال على قدم وساق كامل الاسره الرياضيه تتاهب لانطلاق موسم جديد بعد عطله صيفيه الناس كلها فرحانه انه باش نرجعوا نلعبوا في ملعب حسن بركوجه او الملعب البلدي في راس جبل كلها معناها الملاعبيه يعني خلينا نقولوا قاعده تتاهب وتستعد فرحه كبيره برشا انه يعاودوا يرجعوا يلعبوا يعني في ملعبهم هذا باش يعطيهم شحنه كبيره برشا انه يقدموا الاضافه اكثر. سام رياضي في راس جبل رانيا كان سعد الى الاصناف المتقدمه في المجالات سواء كرة اليد ولا كرة القدم رغم انه كما قلت لك العب خارج ميدانه هذا ما يأهله يخليه انه يزيد يعطي اكثر اضافة وبطبيعة يسعد ربما علاش لا مراوش السام الرياضي براس جبل في اقسام متقدمة رابطة ثانية ولا يعني حتى الرابطة الاولى.
1: يعني محمد علي نجم نحكيه اليوم الملعب يكون حاضر مع بداية الموسم الرياضي جديد
0: بقدرة الله باش يكون حاضر معناه وهذايا من خلال معناها ما المثنية من المسؤولين المحليين سواء معتمد راس جبل ولا بلدية راس جبل مشكورين برشا على الجهود الحثيثة هذه وبالطبيعة ما ننساوش باش نحييو العمال والناس والأعوان اللي قاعدة تنفذ الأشغال هذه حتى في السخانة قاعدين يقوموا بأعمال جليلة من أجل أنه الملعب يكون قبيل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 26-27 يكون حاضر والفلاش باش يلعب في التيران نتاعو وأكيد جدا الجوارات باش يلعبونا باش يوعدونا ب بذل كل المجهودات حتى بطبيعة يواصلوا تميز وتألق سهم رياضي براس جبل اللي يعتبر من بين أهم الفرق الرياضية في ولاية بن زرت اللي قاعدة تشرف في ولاية بن زرت قاعدة تعطي في صورة جيدة كما قلت أنت رانيا أنه تدعيم البنية التحتية يخلي الشباب يتحفز يخلي الشباب يتأثر في إطار رياضي
1: ويبعد زيادة على الإشكاليات والسلوكيات اللي محفوفة بالمخاطر اللي موجودة في الشوارع
0: جستمو يحميه بطبيعة والرياضة تحمي الرياضة أخلاق أو لتكون رياضة عالم يحمي شبابنا من كل ما يهدد حياته ويهدد انحرافه بطبيعة إلى حاجات أخرى نحب شبابنا يواصل تألقه في المجال الرياضي سواء بالمشاركة في النشاطات الرياضية ولا حتى بمتابعتها لأن وقت اللي الشباب يمشي يتفرج في ملعب ويكون فيه مدارج جيدة وتكون فيه معناها بنية تحتية متميزة خير من اللي يمشي للقهوة ولا يمشي للشارع ولا يمشي للبلايص الآخرين بطبيعة يتحفز الشباب لأنه الرياضة تبني وتؤمن الإنسان وتؤثر الشباب. هي. وهذا شن نحبوه في رياضتنا اللي نرجوها أن تواصل على المنوال هدايا حتى نأمن شبابنا عماد المستقبل بشرط راية التميز والتألق في بلاد رانيا.
1: شكرا لك محمد علي، نقعد في متابعة لكل حاجة جديدة وتطور جديد في الأشغال بالنسبة للملعب البلدي برأس الجبل. والحقيقة نحن نفرحوا كي نشوفوا شانتي اكمل، وإلا بدأ يكمل، وإلا قاعد يقدم راوة ذي اليوم الكل ربح للوقت، وأيضا زيد راو استثمار كبير بالنسبة للصغيرات وللناس، وتلقى على الأقل الأندية وين تلعب. بالأخص كي نحكي على سامر ياذي برأس الجبل يلقى على قليلة التيرام تيعه ما يقعد مشتت من بلاصة لبلاصة وهو يفركس وين باش يلعب. دونك إن شاء الله مع بداية الموسم الرياضي إن شاء الله اليوم يرجع الملعب ويدخل حيز الاستغلال مع بداية الموسم الرياضي. احنا موصلين معاكم في برنامج شانتي، نخرجوا فاصل نشرة الأخبار مع زميلتي عواد في العوني وهنا راجعين.
2: ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
3: اصناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تشوبورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوقوا باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
5: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi emina. Majmoua wes aw kbira men qita al ghiar al asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko ou ben siha al karhabtek wedouk. Ou ma'ahom, tensa chqa wta. سوبا ديستريغو افنيو حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448، والا 27 957 623.
6: الحكايه بدات باسباس صغير وحلم كبير. من ترى صغيرة في بيد ماتر بدينا، كنت أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك. بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا، ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
7: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه بيزا او في دوبوا، مقلوب ليباني، ساندويتش لي بلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي كيف تيجي. في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار. ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
8: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
9: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
10: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك. الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
11: أنا جيت وجايبة فرحة.
10: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواق المزيانة.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين اف ام. الموعد الأخبار على أكسجين اف ام. مرحبا. الصعيد الجهوي، وفي إطار تعزيز البنية التحتية الرياضية برأس جبل، تتواصل أشغال صيانة المنغب البلدي وتهيئته، حيث شملت التدخلات الأخيرة تبليط المدخل المؤدي للملعب الفرعي بالخرسانة الإسمنتية حسب متابعة الزميل محمد علي المرالية. أعلنت بلدية ماطر عن انطلاق أشغال صيانة وإصلاح طريق السكة الحديدية، وتحديدا عند مدخل المدينة عبر طريق تونس. ومن جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول من بلدية ماطر رسميا عودة أشغال تعصير طريق حي الرجاء بماطر. الصعيد الوطني، دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كافة المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين إلى توفير الحماية اللازمة للمياه المعلبة والمشروبات الغازية من أشعة الشمس المباشرة ومصادر الرطوبة والتلوث خلال مختلف مراحل الخزن والنقل والعرض والتوزيع. وأوضحت الهيئة في بلاغ لها أن هذه التدابير تأتي إثر تفشي ظاهرة نقل وعرض هذه المنتجات في أماكن غير مهيئة وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية، مما يساهم في تدهور جودتها ويؤثر سلبا على صحة المستهلك. وأكدت الهيئة في السياق ذاته إقرارها اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة ضد المخالفين للتشريعات الجاري بها العمل، والتي تشمل عمليات الحجز والإتلاف وتحرير المحاضر في صورة عدم الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 648 تدخلا، من بينها 154 عملية لإطفاء الحرائق، وفق ما نشر اليوم على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية على فيسبوك. كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من الساعة 6 صباحا من يوم أمس الثلاثاء إلى غاية الساعة 6 صباحا من اليوم الأربعاء ب 167 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات، و 320 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور، وتدخلين على الشواطئ إضافة إلى 5 تدخلات في مجالات متنوعة. في أبرز أخبار العالم، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان بلغت حدا يهدد تركيا أيضا حسب تعبيره، مضيفا أن العدوان الإسرائيلي يشكل تهديدا للعالم كله ويجب وقفه. وفي كلمة أمام البرلمان، أشار الرئيس التركي إلى وجود مبادرات خبيثة تقودها إسرائيل لزعزعة استقرار منطقة البحر المتوسط. وحذر الرئيس التركي من أنه ينبغي ألا يندفع أحد وراء المغامرات أو ينضم إلى قارب الفتنة الإسرائيلية، مؤكدا على أن رد أنقرة على أي تحركات تنتهك حقوق الأتراك والقبارسة سيكون واضحا وقويا حسب تعبيره. هذا الموعد الأخباري يمتلكم عواطف العوني. في الختام يذكر كافة فريق قسم الأخبار إلى عدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمانة.
2: أكسجين اف ام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين اف ام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين اف ام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.
4: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين اف ام تكمل لكم الحكاية سنين، وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين اف ام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم، ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين اف ام، صوت البنزرتية وصوت صوت الشمال الكل. أكسجين أفهم صوت بنظرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: شانتي. كل نهار أربعة كونوا في الموعد باش نحكيوا على البناء العصري، مواد البناء، التأثير، حماية البنايات، وكل جديد في عالم الديزاين والإنشاء. باش يكونوا حاضرين معنا أصحاب شركات، مهندسين ومختصين في كل الميادين. وانت زادة عندك الكلمة، الميكرو مفتوح للمستمعين، تسأل، تشارك وتعطي رأيك. الشانتي وين الفكرة تولي مشروع. ما تفوتش الموعد كل أربعة على موشة إذاعة أكسجين أفام.
1: رجع لكم من جديد في برنامج شانتي، مازلنا مواصلين معكم بعديد المواضيع، ومازلنا مواصلين في المنشآت الرياضية وفي متابعة لعدد من المنشآت اللي تعتبر ديما نعاود ونقول المنشأة الرياضية راهي هامة برشا، راهي من خلال المنشأة ذيك كي تكون حاضرة تنقص برشا شارج، وإلا كي تكون راهي مسكرة راهي تعمل برشا مشاكل، تخلي وإنه الفريق اللي يكون في كل معتمدية تلقاه يبدا مشتت مش عارف على روحه وين باش يلعب، وبالأخص اليوم كي يكون الإشكال يخو مدة كبيرة. نحكيو على مشكل من 2012 2026، شنو اللي صار؟ علاش اليوم كل الإشكاليات هذية؟ وعلاش احنا اليوم ماناش قادرين في وقت وجيز انه نحلوا الإشكاليات وتقعد شوانت نتاعنا محلولة، وإلا في غموض كبير ماناش فاهمين شنو اللي صار؟ هذا الكل باش نحكيو فيه بأكثر تفاصيل مع عميدنا عميد الصحفيين عامل هادي الباكوري اللي باش نمشيو الماتر ونحكيو على الملعب القديم، ملعب الطيب المهيري بماتر. عامل هادي مساء النور، مرحبا.
2: مساء النور رانيا، تحية ليك وتحية لكل مستمعين الأوكي يا رانيا.
1: شكرا ليك عامل هادي.
2: عايشك يا رانيا. احنا تعرف المنشآت الرياضية بالنسبة لنا عندها أهمية كبرى، خاصة وأن العقل السليم في الجسم السليم.
1: صحيح.
2: ممكن ياخذوا ماتر ديت ماتر اللي قاعد جلستو كان، والملعب الثاني هو الملعب القديم، هذا ملعب الطيب الميري هو ملعب قديم وعنده تاريخ، وهذا يذكرنا بأيام عز النادي الأهلي الماتري وقت يلعب في الستينات لمدة 4 مواسم في القسم الوطني، أيام معناها الأسماء الكبيرة، وهو يعز علينا وهو عبارة أنا حاجة تاريخية بالنسبة
1: لنا. نحكيو على تاريخ في كرة القدم وتاريخ بلاد كاملة.
2: بالضبط يا رانيا، وهذايا أنا كما قلت أنت، أنا مش نحكي من فراغ. أنا تنقلت أنا وزميلتنا مجدولين الورغي وقت اللي كان في الإذاعة، ومشينا في سنة 2012 وخذينا صورة لك التابلو هذاك الشهير اللي موجود المدة اللي بشوفها فيه. على كل واصلت الأمور، تعطلت الأمور بصفة كبيرة، وبعد التحركات وكان الوزير في آخر زيارة إلى مدينة ماطل كان زار الملعب هذا وكان المجتمع دم. هي كيفاش الحكاية؟ بدأت بالحجرات الملابس، تمت حجرات الملابس، بعد مشاو للإنارة باش يتم باش يركبوا الإنارة، يا أخي جاء مقاول، وبعد المقاول ذاك ما أوقفش بعاده، قاولوا استنوا إجراءات طولة، عاودوا جابوا مقاول آخر يهتم بالإنارة، وتمت الإنارة، ثم بعد ذلك تم مطار بعد الإنارة وبعد الدريناج، جاءوا باش يركزوا إلا التعشيب التعجيب، جاء مقاول تحت عليه تبقى لك المقاول هذا. ما نعرفش عليه زاد بيد وما وطيش بعده، واخذت الأزغال وعودنا إلى مقاول آخر حتى وحسب المعطيات اللي عندي يا رانيا. تم كل الإجراءات القانونية، تمت تتبقى الإجراءات القانونية والأمور المالية إن شاء الله. نقول هذا الكلام راح نشتقول أنت رانيا
1: بلي سؤال يعمل قبل ما نصدق قبل ما نوصل الكلمة شهيرة متاع لما نصدق لما نرى كل شيء بعناية بليخ من 2012 لتو قديش من مقاول؟
2: برشا مقاولين وبرشا تعطى الساعة هي مدة سنوات بطورة تعطى الساعة سنوات ثم انطلقت بعض أشغال بال 22
1: تبع وعاون لحد الان. هذا مازال نستنى من 22 من 22 ل 26 قداش من مقاول تخلوا، قداش من مقاول فسخوا؟
2: برشا من 6 مقاولين،
1: واحد عزرت ملابس، واحد يعني على كل عام نقعدوا نستناوه مقاول
2: نستناو فعلا. وراو جاء زار السيد الوزير في اخر زياره الى مدينه باطل وقتها مشى شاف القاعه المغطاه، هاي القاعه المغطاه هي معطله وطبعا هي دخلت اشغال وان شاء الله توفى معناها رقم الفلوس. مشكله مع المقاولين، فما مشكله كبيره مع المقاولين والصفقات اللي تعب ايرانيا.
1: الصفقات العموميه عمل هادي احنا ديما نقولوا ونعاودوا، الصفقات العموميه وقانون الصفقات العموميه هو اكثر اكبر كارثه في البلاد. يعني النهلي نورمالمون دور التشريع اليوم لمجلس النواب الشعب انه اليوم ينقح القوانين هذه اللي هي اصبحت تعجيزيه، اليوم اصبحت اليوم تخليت معظم المشاريع الكبرى والا الصغرى معطله، قاعدين نشوفوا في اشكاليات وفساد مالي واداري كبير برشا في الجانب هذا.
2: خلينا نعيش احنا، خلينا نقول القوس وبعد نرجع لك. هو من المفروض دار ثقافه هاي خليني في منطقة الجنوبية في المصيدة بالمبروك دار الثقافة تنطلق الأشغال هو عندها 6 شهور إلى يوم هذا ما تبقتش الأشغال خاطر السيد المهندس رسمها مشكلة غانية
1: فما مشكلة نتاع فلوس ديما نتاع فلوس لحظة عمل هذه لحظة خلت فعل معاك في النقطة احنا نحكي وكنا على الوحدة زيتنا لدار الثقافة به في دار الثقافة فما مشكلة فلوس انه اليوم طلب المهندس زيادة في الفلوس اليوم يقول لك احنا من نجموش نزيدوا الا ما نعملوا جلسة عمل ونشوفوا شنو اللي علينا وشنو اللي مش علينا المقاول حاذر المهندس مش حاضر به خلينا من ذيك دار الثقافة نجيو هنا اخر ونحكيوا فيه خلينا نرجعوا للملعب البلدي والقاع المغطاة اليوم احنا نحكيوا على مقاولين قاعدة تداول على نفس المشروع النتيجة شنو وانه نتيجة فمش تقدم فيه المشروعية احنا اليوم كيفاش نواصلوا فيه المشروع وشنو اليوم الحاجات اللي تخلينا نقولوا انه المشروع ذايرة وبش يكمل اليوم الاشكال من شكون اذا كان من وزارة الشباب والرياضة تتفضل وتعطي توضيحات وتقول شنو اللي فما اذا كان عندكم عاجز في الـ في الـ في, الـ في الفلوس ولا مكنش قادرين باش توفيوا الميزانيه الكامله والكافيه باش انه اليوم المقاولين تخدم على راحتها زاد كيف كيف قولوا لنا شنو اللي قاعد صاير وين اللبس الكبير في الموضوع عمليات
2: الوزارة توفر الفلوس لكن الإدارة هي الإدارة الجهوية للتجهيز وإحنا خلينا ناخذ مثال حي إذا كان أنت مقاول جهوي وخذت صفقة مثلا مليار وبعد ما تساهمش ومشتاق اللي باش يجي بعد ما يطلبكش مليار يا راهوة باش يزيد يطالب أكثر بأكثر
1: باش يحط عليه أكثر يعني هذاك المليار يقول لك إذا كان الأول ما عمل له حتى شيء أنا راني مش في عمل لي حتى شيء
2: بالطبيعة ما دام فتحان له عام ولا 6 شهور ولا عام يقول لك السلعة تزيد واليد العام
1: تزيد كل شيء كل شيء
2: وهذا المطلوب وقت اللي ناخذوا برنامج ناخذوا منشأة رياضية أو أي بنية أخرى يلزمنا نوقفوا بك التاريخ المحدد أنا فما القانون هذاك اللي يتخلق يقول لك الأشغال تتوقف اللي مدة عام يا سيدي في العام كمل لي الأشغال وكيما تبدا كيما تكمل أو ترى عندنا عمشنا عندنا عمشة فريلة أنت تو تحب نحلش قوس أو تسكر باش نسكر القوس هذا تو لكن احنا راهي المنشآت الرياضية عندك كيما مليان وأنا علاش نقول نقول أو العديد من الجمعيات الرياضية تولي عندهم متنفس الملعب الثاني ملعب الطيب المهيري هو متنفس بالنسبة لنا في مصر يعني فما التمارين يا نص طيارات قاعدين يذهبوا في الليل وهم يقرأوا وقت اللي أنا ملعب ثاني هذاك الملعب يولي متنفس بالنسبة للجمعيات الرياضية أو حتى للشباب والأكاديميات والجمعيات الرياضية
1: يخليهم على الأقل يتريني ويلعبوا بأريحية ما يقعدوش الكلهم فرد بلاصة ملمومين وتلقاها فما ضغط كبير على الملعب ما ينجموش يوفي للناس الكل دونك اليوم احنا كيكون لاخر الملعب لاخر حاضر ينقص راهو الشارج على الملعب الأولاني يعني يلزم فما حاجتين يهزوا بعضهم
2: انا بديت نمشي لك احنا عندنا بعض مؤسسات تربويه لا تتعاطى الرياضه
1: اي بعض مؤسسات تربويه المدارس هذوكم الكل تلقاهم كلهم في الملعب
2: ولوا نجموا كما كانوا قبل نجموا يتعاطوا الرياضه وانتقاء من العقل السليم في الجسم السليم وشبابنا وتلامذتنا في حاجه للرياضه يا راجل
1: صحيح
2: حاجه للرياضه باش يبدا لك سلوكيات محفوفه بالمخاطر ان شاء الله هو طول الموعد اللي عندنا سجلوا عندك
1: أنا
2: سجلوا عندك أو تقولوا بالبنت العريضة هاي هي نبدأ 1 جويلية فطنت ينطلق التعشيم بتاعنا باش نتعبوا وكل عادة انت الأول نشوفوا ونثبتوا ونشوفوا
1: زيدهم على 1 جويلية زيدهم نهار ولا نهارين امشي لهم لتروا امشي لهم نهار ثلاثة امشي لهم نهار ثلاثة جويلية بعد 3 جويلة ماكش بتلقى حتى شيء هاني انا قلتها بالمسبق بعد ذيك ارجع لهم 10 ايام اخرين هذا كان وكان كان ما تعطلوش في الديوانة راوة
2: بس شوفوا احنا باش نتفائلوا المرة هذي
1: احنا ديما متفائلين
2: وما نصدقوا كيفاش احنا ما نصدقوا
1: الا ما نروا بعينينا ما تبدا الاشغال
2: لا ما تبش نرجع لك عندي راهو مش توا هي تو نرجعوا لك انا برشا مشاريع معطلة انا يهمني
1: الاكيد عمل هادي الاكيد وانه كل مره هكا ناخذوا مشروع نحاولوا نفسروه نعطيه التفاصيل نعطيه الاشكاليات علاش اليوم هذا معطل نحلوه في الشانتي نتاعنا احنا ونحاولوا زاده نعاودوا نتعمقوا فيه اكثر باش نفهموا شنو الوضعيه بالاساس ونفسروها للناس الكل لكن باش نقعدوا في متابعه لكل المشاريع عملادي يعطيك الف صحه على كل هذه التفاصيل تحيه ليك تحيه لكل اهالينا في ماتر اليوم ظهر لي رؤية مشكل متاع المشاريع والشوانة اللي تتحل واللي المقاول يجي والآخر يمشي وذاك ما وصلش والآخر ما كملش وفلوس ما تزديش وإلا صارت مشكلة تستنى. والناس اللي قال أخذر أنت من 2012 من بعد الثورة
3: والمتنص متاع المشاريع هذه اللي هي عندها امباكت سوسيال وعندها امباكت على ديفلوبمون المحلي معناها التنمية المحلية متاع المنطقة خاصة انه رياضة وكل شيء دونك باش تحتضن الصغار باش تبعدهم على الشارع على القاوي باش تلقاه صغير هذاك مأطر وعنده هواية قاعد يأطر فيها دونك المشاريع هذه مهمة على الاخر ان شاء الله تكمل
1: ان شاء الله تكمل ولا وين من 2012 بدينا اشغال 2022 عاودنا وقفنا
3: من 2012 معناها فما مشاكل كبيره
1: فما مشاكل كبيره تعطل كبير ودونك لهنا لازم تكون فما الحقيقه اجراءات واضحه وعاجله باش على الاقل احنا اليوم نفهموا شنو الوضع احنا وين اذا كان احنا كل مره يجينا مقاول نفسخوا معاه العقد ونضربوا كل الاجراءات اللي هي معقده برشا الاداره في الاجراءات الاداريه نتاعنا نضربوا عام ولا عامين هنا شنو عملنا كله ماشي من عمر الناس راهو كله ماشي من خساره فلوس والفلوس قاعده تزيد
3: 2012
1: 2026 14 سنه اي واحنا بدينا في 22 وعاودنا فسخنا وعاودنا بدينا وعاودنا فسخنا وعاودنا دونك ال 26 ومازال ما فما حتى شيء واضح ان شاء الله على قال اليوم نشوفوا الاشكاليات هذه ويتم زيادة نعاود ونعاود ونفكر ونقول وما زلت باش نقول على قانون الصفقات العمومية ديكم ربي راو نداء الى مجلس نواب الشعب نقحوه القانون هذا راو كارثي راو معطل المشاريع الكل راو مخلينا اليوم شوانتنا كلها محلوله ومانيش فاهمين شنو علينا وشنو مش علينا راو هذايا الوضع هذايا راو ما يسرش اذا كان مش نواصلوا هكا علاش اليوم مانيش قادرين باش نمسوه القانون هذا باش نقحوه باش نطلوا عليه نتفق قدوه راو هذايا اللي مخلي اليوم معظم المشاريع اليوم واقفه ومخلي برشا اشكاليات اليوم صايره مع المقاولين احنا مازلنا مواصلين معاكم في برنامج الشانتي نخرجوا فاصل وهنا راجعين

نجيلوا البلاد اللي تحبها. في كل حكش بين خيوط الديريس تلقى الدربوات، خذ البوم

0: قاعد نتبع فيك العيد الجاي وانتي دور تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
1: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيينة،
0: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بن زارت فروه انفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشوم غير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح البنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفولاين 98 136 214 55 033 038.

0: في 2026 ألبوم جديد متاع أحمد سعد. هذا أحمد سعد هشك بشك وأجواء فرفوشة متاع صيف وأما كنا مط اللي ساعات يغنيه بعيد كل البعد على تحس كأنه هز أحمد سعد وحط سعد أحمد كي غني يعني برجانة
1: هو الموسى هو الحاج موسى
0: فوالا مش سباكم كوم كما قول هنا هذا الجو متاعه احنا عرفناه هكا اختياراتي وبطة خبر عاقل فوالا ونلوج عليها نقول شو اسمه الالبوم
1: تركز مع الكلمات شو الريتم نتاعو
0: نركز اينا تركز هو نركز خاطر الكلمات نتاعو مشقعبه شويه ساعات تحس التركيبه
1: اي ما تحس الجمله واضحه معناتها تحس الشفاع الفعل وما فهمتيه
0: عاجل كتكوتي الاخر
1: حسب قطعه باش تسمع دونك ماذا بك تشرح حكا غير تسمع
0: لا تشرح بركة مع الموسيقى والفن دونك اعطي صحه على الاختيارات ولو اني هو كما قلت انت المعنى مش مفهوم وتحس هذا فوق هذا
1: انا خاطر كيما نلقى الجمله واضحه هكايا فما
0: الحاجه اللي شديتها خبر عاقل وكهو
1: انا كتكوتي ولا
0: كتكوتي هذيك واحده غنيه وخبر عاقل غنيه كل واحده غنيه هذا اللي فهمته انا وكهو دونك ان شاء الله تكونوا فهمتوا كما فهمت انا به رؤي نرجعوا للشوانت نحن حلينا شانتي متاع موزيكا ولا ماني ميساش نفردوا عليكم شويه نبعدوا شويه على الشوانت ونعاودوا نرجعوكم لاصل الموضوع اليوم كي نحكيوا على الالوان فما مشكل كبير في الالوان به ساعات تلقى بتيمه طويله عريضه تبارك الله ما شاء الله ربي يزيد من خيره للبنين الفوق يسكنوا فيها العباد
1: اوكي
0: اللوطه كوميرسيال كلها قهاوي ريستورونات بوتيكات
1: محلات تجارية
0: بامتياز الفوق لون واللوطة ألوان من نقيض للنقيض وحتى ساعات تلقى الفوق في الباتيمة اللي هي نمو يكون موحد تلقى كل بركون فيه لون
1: كل دار كل واحد يدهن وحده
0: يعطيك الصحة هنا كيفاش نتصرف وكيفاش لازم يكون التصرف مع الجانب هذا
1: هوني أصلا ضيعنا الليكتور متاع المحلات التجارية
0: أقول أنا عمل ألوان
1: ما تضيع لك الليكتور معنا الشارع يبدأ فيه برشة ألوان ما عادش تعرف إس كل محل هذيك شنية الفانكسيون بتاعه وشنية الخدمات اللي قدمها تبدأ مركز مع العمارة كاملة بأول حاجة
0: وشنو لازمنا نعمله بالأساس
1: أول حاجة باش نحكي على التراتيب العمرانية اللي لازمنا نحترموا المنطقة اللي تقولك لو عندك الحق الطابق الأرضي يكون تجاري وفيها معناها محلات تجارية خاطر فما مناطق تمنع أنه تكون معناها طابق الأرضي في محلات تجارية ممسي عندك عمارة دونك تكون عمارة سكنية فما عمارات مختلطة أنه تكون من فوق معناها سكنية وطابق الأرضي يكون تجاري معناها في تجاري وإلا خدمات دونك شنية ساعات نشوف طابق مثلا العمارة طوابق سكنية يبدأ فيها لون أخضر أزرق أصفر
0: صحيح
1: غاز واللي يجي باش يخدم المحل التجاري احنا كديز اركيتيك باش نعمل كونسيبسيون ولا باش نعملو ديكوراسيون الانسبيراسيون تاعنا باش تكون من لوغو دونك عندنا اللوغو نتاعو دونك ماذا بينا اللوغو هذاك يكون ليدونتيتي تاع المحل انت كي تتعدى قدام المحل التجاري نتاعك
0: تعرفوا اللي هذاك
1: تعرفوا اللي هذاك راه هذاك يبيع هكا
0: وعلى الفيسبوك اللي هو اللوغو نتاعو راه فيه ازرق واخضر وزنصفوري
1: دونك مثلا احنا باش نخدموا بالانسبيراسيون نتاعنا من اللوغو من الفاسات حتى كل الانتيريور نتاعنا دونك انت تخيل كان هو عنده مثلا احمر وازرق وتشيل عماره من فوق تبدا صفراء معني حتى من الليكتور متاع الطابق الأرضي باش تضيع باش تقعد مع شكون باش تركز باش تركز مع اللون الأصفر ولا باش تركز مع الألوان متاع اللوغو اللوطة دونك ماذا بينا
0: نقولوا احنا باش تكون رؤيتك أكثر
1: واضحة للمحل
0: فكسيا أكثر للي باش يجهرك في عينك أكثر
1: أي هي المحلات التجارية شنو أنت باش تبيع فساد دونك أول حاجة باش تعمل بها الإشهار هي الوجهة
0: كل الوجهة نتاعك
1: أول حاجة باش تعمل بها إشهار هي الوجهة الوجهة لازمها تترى من الشارع لازم تعرف من الشارع شنية يبيع المحل هذاك ولا شنية الخدمات اللي قدمها ولازمك ترى شنية عنده كاب برودوي مثلا معناها الفساد لازم تكون ترونسبارونت وأوباك في نفس الوقت معناها فما دي فيترين كبار تنجم ترى بهم لي برودوي وعندك فساد مخدومة اللي هي ترجم الهوية نتاع المحل هذاك أنا من الشارع نعرف المحل هذاك اش قاعد يبيع ولا اش يخدم خدمات دونك هذيك اول حاجه تاع اشعلي انت باش تبيع الفساد نتاعك مع العماره اللي فيها لون الوان اخرى ولا برشا الوان باش تضيع الليكتور نتاعي انا كمواطنه متعديه في الشارع مانيش باش نعرف نقرا العماره هذيك الليكتور نتاعها شكون واضحه دونك ماذا بينا العمارات كله الموحد ابيض بيج، تدرجات متاع البيج، الالوان الفاتحه، وتكون الطابق الارضي هذاك المخصص للمحلات التجاريه يكون يعكس الهويه متاع المحل هذاك، ما غير ما نضيعوا معناها الفاسات المزيانه متاع العماره. دونك نحاولوا ما ندخلوش برشا الوان، نقعدوا في الالوان الفاتحه معها شويه لوح، كان مثلا فما بالكون ولا حاجه بنسكروا عليه بال ماش الى بيرغولا والى لبريسولي وكل شيء، ويكون المحل التجاري عنده الطابع نتاعو
0: محافظ على الهويه نتاعو،
1: على الهويه نتاعو.
0: نقولوا احنا واحد فك الاثناش هذوكم اللي حالين الكل، واحد محافظ على الطابع الهوية الفوق متاع الفوقاني ومتاع الهوية متاعه هو، يعني نحكي على البطيمة دي من فوق مثلا اللي
1: هي فساد مزيانة
0: البقية
1: هيك. علاش عنا برشة مهميش ولا في الشارع ولينا نشوف برشة الوية.
0: انت اليوم دورك كمهندس اللي باش تخدم الخدمة معاه ولا باش تحضر شنو الحاجة اللي تتماشى معاه، بيان سور ديما نرجعو نقولو بحكم البرودوي اللي عنده شنو اللي هو الخدمات اللي باش يعمل،
1: شنو قاعد يبيع وشنو هي اللوغو اللي هو
0: خدمه، كيفاش يكون التصرف لهنا باش نقنعو انه احنا نمشيو في نفس نفس الالوان متاع الناس الكل، يعني نتاع المحلات الكل باش ما نفسدوش كل واحد ولونه.
1: مشهد المشهد العمراني
0: فوالا نخليهم قراب، مش نفس اللون،
1: هو ما ينجموش يكونوا قراب خاطر كل محل باش يكون عنده الطابع نتاعو والخدمه نتاعو والفونكسيون نتاعو. اما نحاولوا نعملوا نخدموا بالوان اللي هي تمشي مع حاجات الكل، معناها نحاولوا كي نعملوا حاولوا كي نعملوا قراءه عامه، حاولوا كي نعملوا قراءه عامه.
0: القراءة العامة نكملوها بعد ما نرفعوا أذان صلاة العصر حسب توقيت المحلي لمدينة بنزرت ومجاورها. تفضل.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: من جديد تقبل الله صلاة الجميع. وما زلنا باش نحكي ومواصلين فيما يتعلق بالألوان، طريقة التعامل معها. تبدأ فما باتيمة الفوق تسكن فيها سكنية الفوق واللوطة تكون تجارية، كيفاش يكون التعامل معها وكيفاش احنا اليوم نجمو نتصرفوا في الألوان من غير ما نضيعوا هوية المحل التجارية، وأيضا زيدة الهوية بالنسبة للباتيمة الكل. باهر وإيه وصلنا في نقطة مهمة هي المحافظة على كتيمة ذاك، كيفاش نتعامل معها؟
1: ماذا بينا نبعدوا على الألوان الأخضر والأزرق والأصفر والسوما والغاز والأحمر، وذلك الكل نبعدوا عليها. معنا عمارة كاملة تلقاها أصفر ولا أخضر، بعد شي تبع الطابق الأرضي معناها يكون في ألوان أخرين، دونك هذية باش تعمل تشويش على الليكتور متاع الفساد. دونك ماذا بينا الواجهة تكون فاتحة مخدومة بالأبيض وإلا بالألوان الفاتحة البيج وإلا التدرجات متاع البيج. بعد كي باش نخدم الطابق الأرضي اللي فيه محلات تجارية، نحاول الفساد تكون أموجين وندخلوا فيها الألوان اللي هي تعكس الإيدنتيتي متاع الفونكسيون هذيك وإلا اللوغو متاعو.
0: بهي برشا. دونك احنا اليوم كي نخدموا باش نحافظ،
1: هي لوحة فنية لازمنا احنا كده،
0: هذا اللي حبيت نقوله،
1: روح حاجة مزيانة وعيننا ترتاح فيها، ما تمهمشش انا ما تضيعش الليكتور نتاعي، ما نقعدش مركزة مع الفوق ولا اللوطة.
0: التطابق هذاك رؤية
1: شنية
0: اللي يرفض مثلا يقول لك انا نحب نخدم باللي انا نحبه، يعني كما نقولوا ما تخرجنيش بك الالوان اللي عندي مثلا في اللوجو. ما يحبلكش مثلا انك باش تخرج شويه.
1: اي هو نجمو نخدموا بالالوان نتاع اللوجو، ماهوش مشكله معايا. الالوان نتاع اللوجو نتاعنا تكون انسبيراسيون، وفي نفس الوقت نحاولوا نعملوا حاجه اوموجين مع الفساد كامله.
0: وكي يفرض عليك يحبها فرد لون حمر وهي
1: كلها كلها فرد لون،
0: هذيك شنو نقصد انا؟ يعني نقصد الانسان اللي يحب الحاجه
1: هو ما نجمش، هو مادام جا الارشيتيكت، مادام هو عنده ثقه في الارشيتيكت وفي الاشواء نتاعو، دونك هو شي يقول له شنو هي الحاجه اللي حب عليها، والارشيتيكت باش ينصحوا بالحاجه اللي هي مزيانه فونكسيون وتكون معناها مزيانة.
0: انا معاك انه مثلا
1: كان حاجته بلون واحد باش يعمل كل ينجم يمشي وحده من غير ما يمشي للارشيتكت.
0: فما زادة اللي شكون ينجم يمشي اللي يمشي لاهل الاختصاص واهل الذكر، في نفس الوقت يقولك انا راني جيتك باش نضمن خدمتي تمشي باهية، وفي نفس الوقت ما راني نحب مثلا اللون هذايا نخدم عليه ولا نحب اللون هذايا ولا نحبذ اللون هذايا.
1: ما تصيرش هي ما تصيرش، خاطر هو مادام مشى للارشيتكت باش يقول له شنو هي لو بوزوان نتاعو، شنو هي البروغرام فونكسيونيل نتاعو، شنو هي الحاجة اللي حب عليها، باش يوريه شنو هي الفونكسيون تاع اللوكال نتاعو، شنو هي خدمته، واش يسحق في خدمته، نسحق بيرو، نسحق ريسبسيون، نسحق هكا وهكا وهكا، وعندي اللوجو هكا وهكا. دونك الارشيتكت باش يخدم باللوجو هذاك وفي نفس الوقت يحافظ على الوجهه نتاع العماره كامله. دونك انه يفرض لون واحد والا ما نتصورش، ما صارتش معاه.
0: ليه انا نعطي فكره في تساؤلات هذيا،
1: خاطر هو مادام مشى الارشيتكت، مادام هو معناها باش يعطي الخدمه للارشيتكت واش يعطي شنو هي يستحق، والارشيتكت يعمل له الترجمه نتاعو.
0: باهي برشا. احنا اللي نحبوه ديما نحبوا يكون فما التناسق وتناغم، كل واحد يحافظ على الهويه نتاعو، في نفس الوقت
1: فما هويه، فما لمسه، فما توشه كيف حاجه سبيسيال، اما فما حاجه اوموجين، فما حاجه ترتاح العين كي تراها، وحاجه مزيانه، وحاجه تنفيتي العباد خاصه في المحال التجاريه، انه تدخل تشوف المحل هذاك تجبد العباد. انا نرى نشوف فساد مزيانه ونقول فساد مزيانه وفيه اكليراج وكل شيء، زعما شنو يبيع، دونك ندخل نشوف.
0: فما برشا ناس انا هكا شفتهم محلات تجاريه مثلا حتى في تبداو في باتيمه يستعملوا برشا اللون لكحه للبر، هل هو محبذ؟
1: كي يبدا بدوز معينه بورسنتاج معين
0: الكل، مثلا الطون تلقى كحله، الفساد نتاعو البرانيه تبدا كلها بلكحه مكتوبه بالابيض، تلقى
1: جينيرالمون اللوغو نتاعهم وحتى الكارت نتاعهم، دونك هكاك، دونك ماشي هكاك
0: محبذ انه يتطابق مثلا مع اللي موجود فوق منه.
1: هو باش يكون فما اختلاف كبير، يكون فما اللي فوق منه حاجه، خاطر ما نصورش اللي فوق منه يكون كل وكح، ما فهمش بني كحلة.
0: ديجا بني هو يعني فوق،
1: هو عبارة باش يخلي
0: عبد ساكن فوق،
1: باش يخلي الطوابق الفوقانية تحكي في لونجاج معين، واللو تعمل لونجاج واحد. دونك ماذا بينا ما نعملوش كل أسود، معناها ما نعملوش لون واحد، نخدموا على الأبيض، شوية ألوان أخرين، شوية بوا، شوية فيجيتاسيون. أنا قلت لك هي لوحة فنية، معناها ماذا بينا ما نعملوش لون واحد، نعمل لون فاتح اللي هو الابيض هو الباز والا البيج، ونخدم عليه الالوان الاخرين اللي احنا حاجتنا بهم في اللوغو نتاعهم في الكونسيبسيون نتاعنا.
0: باهي برشا. دونك احنا ماذا بينا ديما نكون فما هكا تطابق وتناغم في الالوان، باش على الاقل ما نفقدوش كل
1: في نفس الوقت يكون الهوية. عنده البصمه نتاعو والهويه نتاعو، انه تعرف هذيك فما محل يبيع البرودوي هذا وهذا وهذا.
0: هاني قلت انا ديجا يحافظ على الهويه نتاعو، يحافظ على الطابع واللمسه نتاعو اللي باش تعرف بها الناس.

0: انه هذاك شنو قاعد يبيع بالضبط.
1: في نفس الوقت انا ننصح بالابيض راني سامحني حتى الابيض نجم تخدم عليه كل شيء.
0: فوالا انا زدت
1: تعمل الباز بيضه تعمل باز بيضه والا بيج فاتح والا كريم ولا الالوان هيك الفاتحه من بعد نجم تخدم عليها اي لون
0: كل شيء يجي
1: عليه. حتى اللوطه تخلي الباز البيضه وهي تخدم عليها الوان دونك هكا معناها بشرافه ما معناها حاجه اوموجين فساد كامله وباش نفهم اللي في الغد شو سي في الطابق الارضي نتاعي عندي محل تجاري الفونكسيون نتاعو هكا وهكا والا يبيع خدوي هذا وهذا
0: باهي برشا. دونك ماذا بينا ديما تكون الالوان مطابقه تكون حاجه باهيه باش ما نفقدوش اكل الهويه في نفس الوقت هذا ما يكونش فما برشا الوان وشيء
1: ونخدموا على الكلاغاج نخدموا على الضوء في المحلات التجاريه اهم حاجه الفيترين اللي هي باش تظهر السيرفيس والا البرودوي والكلاغاج معناه اللوغو يكون ضاوي معناه فما اكلاغاج في الفساد نتاعنا دونك هذيك باش تجبد العباد باش تدخل تكتشف اش فما في المحل نتاعنا.
0: باهي برشا باهي برشا. دونك ماذا بينا نركزوا اكثر في التفاصيل هذه مهمه برشا ما نخلطوش الالوان بوع على خوها كي
1: تبدا من المشهد العمراني ياسر الوان نشوفوا فيه
0: هي على هذيك انا قلت لك اللوطه تلقاها واحد اصفر على احمر على اخضر
1: ياسر
0: على
1: الوان
0: كل والفوق تلقاها بعيد
1: كل لا حتى في العمارات بحذا بعضها عماره الصفراء عماره خضراء عماره زرقاء اخرى بيضه تلقاها هذيك عمل ابيض الاخر يمشي يعمل في الكريم والا يمشي يعمل معاه في الصمون دونك تلقى برشا الوان في الشارع
0: برشا الوان. ماذا بينا لو كان يكون فما لون موحد للباتيمات الكل بالاخص اللي يبداو في وسط البلاد باش على الاقل ما نشوفوش التشتت نتاع الالوان وكل واحد يعمل في لون على زي راسه. دونك احنا مواصلين معاكم في برنامج الشانتي بعد شويه باش نحكيوا في موضوع مهم فيما يتعلق بالتطهير والقنوات الصرف الصحي والمشاريع مشروع من المشاريع المعطله في بنزرت الجنوبيه بعد شويه نحلوا الشانتي البلاد والدبا مع زميلنا ايمن المحفوظي.
2: الشانتي بريكولاج مرمى ولا دهينه مقاول ولا صناعه بالرخصه ولا بلاش الشانتي حكايه تتعاش.

0: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. الأعراض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: اصنيعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوقوا باحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo, irafqou, وبنصيحه لكهربتك ودوك. ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 والا 27 957 623.
4: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من طرا صغيرة في باب ماتر بدينا، كنت أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك. بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا، ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
5: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك تذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه بيزا او في دوبوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا. مش هذا كهو، مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي كيف تيجي. في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شواء، وفي الميكلة عندك ما تختار. ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
6: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
7: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
6: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
8: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس، معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسوأ من المزيلة.

0: سعد خبر عاجل بالمصري. دونك انا قلت لكم البوم الحقيقه به برشا وفيه برشا جو وفيه برشا جوجمه وهكا نتاع الصيف نتاع وقته الحقيقه. دونك احنا كي نحكيو على احمد سعد ونحكيو على الاغاني نحكيو على الصيف. دونك الصيف دخلنا بالكبير المره هذه
1: بالسخانه. ليه نحكي على احمد سعد مش على
0: الصيف؟ نحكي على السخانه. دونك دخلنا بسخانه كبيره برشا. دونك هذاك هو جوي الصيف سخانه. سيسر رواحكم استحفظوا على رواحكم ان شاء الله يا ربي تكونوا في خير وصحه وعافيه. مشروع اخر باش نحلوا عليه اليوم للديبا باش نحلوا عليه في شانتي البلاد نحكيوا فيه على تعطل احداث شبكه التطهير في منطقه الويتا المدرجه ضمن مشروع ازاله التلوث عن بحيره بنزرت باش نحكيوا فيه ونحكيوا في التفاصيل مع زميلنا ايمن المحفوظي. مساء النور مرحبا.
2: مرحبا بك راني. اهلا وسهلا بك. تحيه ليك وتحيه الى كل الساده المستمعين على موجات اذاعه اكسجين اف ام.
0: شكرا لك ايمن. اليوم نحكيو في شانتي البلاد بالكبير ونحكيو في الديبا على المشروع المعطل هذايا اللي كي نحكيو اليوم على احداث شبكه التطهير في منطقه الويتا اللي هي تقريبا لسنوات هما يستناو في المشروع هذايا واللي اصبح اليوم ضروري وضروري جدا انه يتم الانطلاق فيه. وين وصلت ال وين وصل للمشروع؟ ما لقيتش الكلمة رقم المشروع وين وصل بالأساس وأحنا اليوم في الوضعية؟
2: باي رانيا هو مشروع القرن يكون في منطقة الواتا. منطقة الواتا هذه التاريخية. احنا مش كيف نحكيه في موضوع من حلله من الجوانب الكل. نبدأ بالتاريخ. لو كنت تحكي انت في التاريخ مع تنزيل بنزرت الجنوبية هي الواتا الجزء الرابع. يعني الجزء الرابع من بنزرت الجنوبية وقت اللي كانت بنزرت الجنوبية فيها تقسم إلى أربع عمادات. شيء كان تبع تسكرية وشيء كان تبع بنزرت الشمالية. بعد ضموا يعني جزء من الشمالية إلى الجنوبية وجزء من عفوا من سجنان إلى الجنوبية. تسكرية كانت السابق تبع سجنان ولا تبع بنزرت الجنوبية. ونظرا للكثافة السكنية يعني في كنا يمكن في التسعينات تم تقسيم بنزرت الجنوبية إلى 10 عمادات. يعني كي تقول أنت الواتا راهي الواتا جزء لا يتجزأ من بنزرت الجنوبية التاريخية هذه. علاش انا نقولها كي لانه للاسف ما قضيتش حظها بالتنميه. يعني خاصه يعني ما نحكيوش على يمكن في عرض بن علي الواتا خذت حظها من التنميه عكس بقيه الارياف ولا التجمعات السكنيه اللي بعيده على مدينه بنزرت. لكن بعد الثوره ما خذتش حظها كما خذت حظ برشا تجمعات سكنيه جديده تبنيت يعني بعد الثوره في معتمديه بنزرت الجنوبيه. حتى الكثافه السكنيه المأهوله الموجوده
0: ما يقلش اهميه يا ايمن. نتفاعل معك في النقطه هذه. انت جبت على حاجه هكا مستني برشا وانت تعرف ما يقلش اهميه على بني نافعه ومنزل اسماعي. كيف كيف
2: بالفعل.
0: كيف كيف بالفعل. ما فما حتى حاجه تبدلت
2: بالفعل.
0: دونك اللي جاء التجمعات السكنية اللي جات من بعد هي حظات بالتطهير وبالطرقات وبالتهيئة الكاملة. لكن منزل اسماعيل وبني نافع والزون هذيك الكل وين المدرسة ومنزل اسماعيل لوطة وين التجمع السكني الكبير ما خذاش حظه. جديد تعمل والقديم قاعد اللي هو هذاك الأصل الأصيل وهذاك اللي خلينا نقوله التاريخ اللي هو موجود. فما انت تعرف الشيء هذا.
2: احنا رانيا مانيش نحكيو في عنصريه ولا نحكيو في جهويه.
0: لا لا مش عنصريه ولا جهويه. نحكيو في واقع هذا.
2: الحق وقت اللي انت مثلا الواتريه كيما لقيت الحياه الموجوده يعني في بنزرت الجنوبيه بعد الثوره شهدت تطور عمراني رهيب. يعني النصف يمكن فما اكثر من نصف يعني عدد السكان زاد فيها يمكن 120% مقارنه باللي كان. يعني كانت 5000 ساكن ولا 16000 ساكن. يعني انت كانت ترى المنازل والاحياء جديده وال يعني حتى الاراضي الزراعيه الموجوده وراء الفورماتيف تاع الواتا ولات حي. فهمتني؟
0: دونك اليوم شنو هو الوضع؟ علاش اليوم معطل المشروع هذا؟ كيفاش قاعدين يعيشوا اهالينا في الواتا؟ هي تعطيني ترى؟
2: خلينا باش نبداو بالحي بن عبد الله اللي فيه اكبر مشكله. وباش نحكيو زاد على حي الملاسين اللي انت مشيت له عينته راني.
0: صحيح صحيح.
2: ونحكيو زاد حتى على وسط المنطقة، لأن وسط المنطقة فيه شبكة تطهير محلية. نبدأ به وسط المنطقة، وفي شبكة تطهير محلية يعني تم إحداثها وقت إحداث مساكن شعبية في الستينات والسبعينات والثمانينات القرن الماضي. عملوا شبكة يعني عملوا ديار سنيت وعملوا شبكة تطهير غير متبنيات لقبل ديوانات التطهير وغير مرتبطة بمحطة معالجة المياه المستعملة. يعني تصب أوتوماتيك مو في بحيرة بنزرت. كانت ترى أنت الوضعية نتاع واد الملاسين هذايا اللي اللي اللي قبل رمبوا ورشت وانت هابط إلى منزل بورقيبة وترى الوضعية كيفاش يعني المياه الملوثة تمشي فيه وتهبط إلى حدود بحيرة بنزرت سيند له الجبين. كانت ترى الأعشاب وكانت ترى الأوساخ وكانت ترى الروائح الكريهة وكانت ترى الجحاف الناموس وكانت ترى الوضع البيئي كثير في حي في واد الملاسين هذايا اللي هبط ديريكتومون بحيرة بنزرت مياه ملوثة مياه سرد تحي صب في بحيرة بنزرت. بالنسبة للحي بن عبد الله فيه فيه تو مدة 6 أو 7 شهور فيه زوز بلوعات مكترين يصبوا في الشارع. يعني حتى جاء السيد ويلي بنزرت عاين هو وقيت السيد المسؤولين عاينوا الوضعية ومشوا على رواحهم إلى حدود الآن ما عملوا حتى شيء لأنه الشبكة هذه تقادمت على الشبكة المحلية تقادمت عند السنوات وميش مخدومة بالجودة المطلوبة. يعني يلزمها تتغير. حي الملاسين انت تعرف وضعيته كيفاش مشيت وشفت كيفاش المياه المستعملة في الشارع وكيفاش شفت الوضعية كارثية وشي شي يعني الحق مشاهد غير رئيسة بيتم عن الكلمة. حتى في الأحياء رو ثم حي جديد اسمه حي رقوبة شويت جاي في منطقة مرتفعة فهمتني الحق ترى الوضعية الكارثية والكثافة التكنية الرهيبة اللي ولدت فيه. يعني الحي ذاية تبنى يكون بعد بعد التسعينات وبعد الثورة انضافت له يمكن 200% من المنازل اللي كانت فيه بالحقني شيء كبير. وبعد الثورة سمعنا أنه الواتا مدرجة ذونا مشروع تهريب بحيرة بنزرت أو مشروع إزالة التلوث على بحيرة بنزرت واللي هو كان في أفق 2020 تو احنا أنا في 26 وما زال ما راح حتى ما راحش النور المشروع ده باستثناء يعني بعض الأشغال اللي صارت لربما في العزيب ولا في منزل جميل ولا في منزل عبد الرحمن وقت الدسن ورئيس الحكومة الأسبق المشروع هذا في قطب التكنولوجي منزل عبد الرحمن وقلنا انه سيرى النور ثم الوقت اللي صارت الانتخابات البلديه المجلس البلدي بالبنزرت الكبرى اني حرصت ربما على الموضوع ويعني انتهت عملوا دراسات يعني دراسات انتهت انتهت الدراسات في 2021 منذ سنة 2021 إلى حدود اليومين تحتوى على 5 سنوات مشروع معطل وقتش باش تنطلق الأشغال وقتش يتم أحداث شبكة التطهير مع فما علم أنه باش يتم أحداث زوز محطة ضخ يعني في المنطقة اللي ربط الشبكة بمحطة معالجة المياه المستعملة في سيد أحمد بعد ما صارت التوسعة يعني كما تعرف أنه فيها التوسعة الكل ونستناه بالحق راهو الناس اليوم تستنى يعني بالحق راهو مشكلة كبيرة التطهير معضلة كبيرة اليوم في منطقة الواتا يلزم الدولة التونسية ورئاسة الجمهورية تحرض على يعني إتمام هالمشروع هذايا لإزالة التلوث على بحيرة بنزرت.
0: يعني اليوم تقريبا احنا قاعدين نستناو ايمن باش انه يكمل المشروع في شيره معينه باش نجمو ندخلو في بلاصه ولا يتم ازاله التلوث في بحيره بنزرت باش نجمو ندخل. هذا اللي مش مفهوم وقتاش وكيفاش
2: هو دخل معنا في حمادي كبتني المدير الجهوي للتطهير يعني عمناه اللي يظهر لي ولا حاجه كيف هكا وقت احنا طلبنا ايضاحه يعني كنا كنحبوا السلطات ولا الاداره الجهويه للتطهير توضح الاهالينا في الواتا وقت كيفاش يعملوا وقتاش باش يرى النور المشروع هذا. قال وقت حمادي قال انه ما فماش اعتمادات يعني الاعتمادات الموجودة خدموا بهم في منطقة العزيب وبقات الواتا تنتظر في الاعتمادات لكن توا سنوات هذه وقتاش باش تجي الاعتمادات يعني
0: لليوم 2026 ما عندناش اعتمادات ولا ميزانية للمشروع هذايا باش نكملوا
2: بالفعل
0: يعني جوست كل شيء قعد جوست على الورقة كفما مشروع أما مزيد ما جاتش الفلوس
2: بالفعل هذا
0: يعني ما تمش إدراجه في ميزانية 2026 هذايا
2: هو مشروع لربما يعني في تمويل أوروبي حاجة كيف نكا
0: يعني يستنوا في التمويلات اليوم
2: يستنوا في التمويلات
0: باهي ما جد أيمن مثلش خذني ونمشي وإحنا الأبعد من هك ما جدناش التمويلات الأوروبية تونس اليوم مش قادر أنه باش تعمل المشروع ذي مش قادر اليوم أنه باش تمنع الناس من الوضع البيئي وزارة البيئة اليوم مش نوع دورها
2: وكالة التهذيب والتجديد العمراني يلزمها تدخل الواتا. يعني ليش ما دخلتش الواتا تو بكري رانيا وقت اللي يعني يصير مطلب الى وكالة التهذيب والتجديد العمراني حتى وقت حي الملاسين كاكسبسيونير قلنا لهم وقتها كمجتمع مدني في بنزرت الجنوبية ولا في منطقة الواتا يعني بعثنا مطلب لي يعني تبني الحي على الاقل هذاك كحي لانه حالته تعيسة جدا من قبل وكالة التهذيب والتجديد العمراني. لكن وقتها يعني القيمة رفض ليش رفض لانه قال لك الواتا ما هيش منطقة بلدية وقت اللي كان فيها مجلس كروي هذا يعني قبل 2017 بعد 2017 سر القرار اللي ضم كل المناطق الجمهورية بالبلدية الواتا يعني كغيرها من معتمدية بنزرت الجنوبية تم ضمها الى بلدية بنزرت واحداث دائرة بلدية فيها. لكن لليوم وكالة التهذيب والتجديد العمراني ما تدخلتش. راهو احنا نفرحوا كي تتدخل في بير متيوخ وتتدخل بحبر مور وتتدخل في المصيده وتتدخل في ابن نافع ولا في ولا تتدخل في حي المجهوله في برج اللوف حتى وماذا بينا تتدخل هنا في الواتا. يعني يعني علاش وكالة التهذيب والتجديد العمراني حسب ما شفنا انا تقتصر كان على الاحياء القريبه من بنزرت المدينه لانها الواتا راهي جزء لا يتجزا من بلديه بنزرت راهي فيها دائره بلدية كيما حشيد وكيما جرزونة وكيما عين مريم يا رانيا.
0: شكرا لك أيمن يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل. تحية لك تحية لكل أهالينا بمنطقة الويتا وأيضا زادة لأهالينا في معتمدية بنزرة الجنوبية. إن شاء الله يا رب المشروع هذا يرى النور خطر اليوم راو نحكيه على وضع بيئي كارثي في الأحياء هذه السكنية اللي قاعدين يعيشوا في وضعية خايبة برشا. ورؤية ظهري اليوم التطهير مهم جدا وأنه اليوم نخدموه يكون هو أولوية قصوى على خاطر اليوم مع السخانة دونك الماء مصيب في الشارع الوضع كارثي
1: مع السخانة ومع المدن اللي تعبات دونك قاعدين نشوف في اكسبلوسيون اوربان دونك العباد قاعدة تخرج من المدن تبني في الأحواز تاع المدن بطريقة عشوائية ماهيش منظمة دونك هيك علاش نشوفوا فما مناطق معناها كيما الواتا اللي هي تبنيت بطريقة عشوائية انه المدن نتاعنا بالحق تعبت
0: مش عشوائية روزي نحكيوا على التجمع السكني قديم من اول الزمان
1: في بالي على البارتي الجديدة اللي قاعدة
0: انا نحكي في القديم احنا شفت المشروع هذا نحكيوا على القديم نحكيوا على القلب النابض
1: اللي تبنيت في المناطق الفلاحية
0: ديجا هي الجديدة مازال ما صرفهاش احنا مازلنا في القديم ديجا ما حليناش يعني ديجا القديم هو فيه الإشكال اللي قعد مربوط ببحيرة بنزرت بالمشروع الكبير. دونك اليوم أهمية التطهير ومهما يكون شنو الوضع لازم اليوم تكون عنده أولوية
1: يا بزوان هذاك بزوان للعباد
0: خاطر ديجا هنا نولوا نحكيوا على أمراض لطف علينا الناس الكل وهذا تقريبا اللي قاعدين يعانيوا فيه أهالينا في منطقة الويتا. إن شاء الله يا رب يكون فما سرعة في التدخل في الجانب هذايا وعلى خاطر اليوم راهو الوضع بيئي كارثي في منطقة الويتا بكل المعايير والمقاييس
1: مع تلوث البحيرة
0: مع تلوث البحيرة ارتفاع درجات الحرارة الناموس
1: أثر علينا الكل معناها اللي دايرين بالبحيرة
0: ممكن الناس الكل اليوم باش تلقى الإشكال هذايا به. رؤية يعطيك صحة شكرا ليك. لكن أنا قبل ما نختم عندي سبيسيال ديديكاس اليوم برشا ناس يحتفلوا بعيد ميلادهم لكن اليوم العيد ميلاد هذايا سبيسيال برشا. علاش سبيسيال؟ خاطر اليوم نحتفلوا بعيد ميلاد نجيب الجندوبي اللي هو خو مدام ألفة الجندوبي. احنا نقولوا لك يا نجيب عيد ميلاد سعيد ان شاء الله كل عام وانت حايب ألف خير يا نجيب. سبيسيال ديديكاس هذا يجيك من عند بوك ومن عند أخواتك من عند بوك هو عم محمد الجندوبي تحية لي كيف أخويتك عواطف وأمال ومهدي ومدام ألفة يقولوا لك ربي يفضلك لينا ربي يحميك يا غالي وإن شاء الله ديما يا ربي تكون خير سند وخير أخ يا ربي. سبيسيال ديديكاس يجيك من عند زوجتك يسرى وابنائك نجد وجود يقولوا لك ربي يخليك لينا وكيف كيف زاد اصحابك يهنيوك بعيد ميلادك ويقولوا لك يا اعز صاحب اخو وعشير في الدنيا موجود والحقيقه هو نحن نعرفوه معرفه بحكم هو اخو زميلتنا انسان طيب وناس مليح برشا برشا دونك ان شاء الله بطول العمر ينجيب. ومن الناس زاد مدام ألفة تقول لك ربي فضلك ليا وكيف كيف زادت تقول لك انت الخو والسند الذي لا يميل كل عام وانت اعظم اخ وربي يحفظك لينا وتكون ايامك كلها فرحه وسعاده ان شاء الله وان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم الناس الكل وان شاء الله بطول العمر يا نجيب. كل عام وانت حي بألف خير يا نجيب. بتقول العمر ربي يفضل لك العائلة الكل، ربي يفضل لك بوك، ربي يفضل لك أخويتك الكل، إن شاء الله ربي يرحم والدتك، وإن شاء الله ربي يفضل لك أولادك وزوجتك يا ربي. كيف كيف زادة عندي سبيسيال ديديكاس اليوم المدام نورة، نقولها إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير يا مدام نورة. هذا سبيسيال ديديكاس يجيك من عند زوجك عم بشير العياري، يقول لك كل عام وانت حي بألف خير. أيضا زادة بنتك مرام ومريم يقولوا لك إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير يا نورة. إن شاء الله بطول العمر يا ربي للناس الكل اللي مولودين اليوم، إن شاء الله ربي يعطيكم طول العمر، وإن شاء الله ديما يا ربي تكونوا بخير وصحة وعافية. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا ورافقتونا في برنامج الشانتي لليوم. تحية كبيرة ليك رؤية، تحية كبيرة مدام ألفا جندوبي في رئاسة التحرير، تحية كبيرة العزيز في الإخراج والإخراج الرقمي، تحية كبيرة لرحاب في التنسيق واستقبال تليفوناتكم. كنت ميكرو كنت معكم أنا رانيا ترابلسي، دمتم في رعاية الله.
3: الشانتي كل نهار أربعة يكونوا في الموعد باش نحكيه على البناء العصري، مواد البناء، التأثير، حماية البنايات وكل جديد في عالم الديزاين والإنشاء. باش يكونوا حاضرين معنا أصحاب شركات، مهندسين ومختصين في كل الميادين. وانت زادة عندك الكلمة، الميكرو مفتوح للمستمعين، تسأل تشارك وتعطي رأيك. الشانتي وين الفكرة تولي مشروع. ما تفوتش الموعد كل أربعة على موجة إذاعة أوكسي. Si j'en ai fait.

0: ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذي لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

0: والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كليم متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما قلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
2: عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
3: صناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دوغون توت لاني.
5: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس اوبل. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. نيابة Sopa Distrigo يرافقوا وبنصيحة لكرهبتك ويدوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, راس الجبل. Info line 70 146 598 وإلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
6: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من برا صغيرة في باب ماطر بدينا، كنتوا أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوا قربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك، بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا. ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
7: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه؟ بيزا او في دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذا كهو، مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شواء، وفي الميكلة عندك ما تختار. ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
8: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيالة. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
9: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
8: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
10: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس،
11: أنا جيت وجايبة فرحة.
10: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواق المزيانة

0: نحبكم فايقين وبين الكليم والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كليم متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
2: عندك أورانج.
3: مع سبنديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة سبند خيار ديليس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع سبنديليس عيش جو المونديال.

0: يا زينة.
1: يا أمي هاني قاعدة نتبع فيك. العرس جاي وانتي در تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
2: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
1: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
2: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
1: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
2: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبة بن زرت فروة أفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
5: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
6: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك إياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98 136 214، 55 033 038.
7: FM.
8: أكسجين FM بالصوت العالي.

0: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معاكم، احنا معاكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
4: مع شبان ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيار ديليس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبان ديليس عيش جو المونديال.
5: تبعني نبني والدنيا زينة، الدنيا زينة. تبعني
6: هاني قاعد نتبع فيك، العرس جاء وانتي درة تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
7: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانا،
6: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
7: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
6: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
7: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي، طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، أنفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
8: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
9: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكالعادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
10: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية. مازلنا نكملين اثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
11: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكتحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذدام في بنزرت، دورة لقبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98 136 214 55 0 33 0 38.

0: prima, mana.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
4: صناعي يتبع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان.
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. TPM مغراوي variété disponibilité et garantie durant toute l'année.
6: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. معنيبة Sopa Distrigo سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيال الاصلية Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Ben Sih Al-Karhabtki Weddouk. Ou Maahom, Tinsash Kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Rasajbad. Info Line, 70 147 598. Ou Ella, 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
7: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من برا صغيرة في باب ماطر بدينا، كنت أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك. بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا، ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
8: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك تذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه؟ بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار. ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
9: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
10: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس،
11: أنا جيت وجايبة فرحة.
10: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسوأ من مزيلة

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: היום.
1: אוקסיג'ן FM, בסוט אליי.
2: טוביסיטי. زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي مالا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
3: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
2: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكه وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمه صرف العمله على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو امان وعلى فلوسك تهنى وتمان بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
4: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71 وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: Solidarity.
1: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
2: ريح
1: ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.
3: حديثنا سبورت مع حمزة طياشي كل نهار الجمعة على أكسجين FM. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهيوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين FM. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي. المستشار برنامجكم الإذاعي اللي وصل لكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقوا إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من ما 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين FM. أكسجين FM بس.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.

0: احنا معاكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصاف اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم. إحنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
1: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

0: FM.
1: عاش بنديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها في كل حكش بين خيوط بنديليس تلقى الدرابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو عاش بنديليس عيش جو المونديال
2: طبعني
3: نبني والدنيا زينة الدنيا زينة طبعني نبني والدنيا زينة
4: يا آمي هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا
5: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة
4: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح
5: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش
4: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي أما وين باش نلقاو هدليل الكل
5: هاني باش نهزك الموبل برهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان وعاملين ديباك بسوم ولا في الأحلام ملا تبعني تبعني شوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة أفولان 28 820 280 أغيث البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار
6: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس التعليم تجربة وتفوق هنا اللغات تولي أسلوب الحياة الفرنسية ثقة وتميز الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463 مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي
7: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
8: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور للاستفسار كلمون على 98 140 280 سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية
9: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديه لفطور نص نهار ولا العشي اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك إياه بتلاقيه
5: عنا. وكي تحب تزور The Dome وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران The Dome في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت، دخلت أوتيل الناظور. أنفو لاين 98-136-214 55-033-038.
0: أكسجين FM بالصوت العالي.

0: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
2: محليكم في جو الماتشات، ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات، محليكم في استادات، محليكم كي تبدأوا منرفزين، ومحليكم كي توفى البارتين شوفوكم متعانقين سواء ربحين ولا خاسرين. وعشقي السبور والكورة خليني ديما لازم في اللازم، وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بين ايدينا، وصوتك في اكسجين ما يغليش علينا. محليكم حمزة الطيش.

Radio Oxygène FM. Radio Oxygène FM. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي كل نهار جمعة على أكسجين FM. حديثنا سبور برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه فردة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين FM. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي. راديو أكسجين FM. راديو أكسجين FM.

0: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن ونكي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محليك محليك وانت تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محليك وانت تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كان الكلمة الزينة محليك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين سعودكم ويفتحها في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
0: أمين يا رب العالمين
2: دعوة حلوة فتحة سكام
0: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار أكسجين فام القلب لحنين هذه كلمتي للميمة الميمة لحنينة أما حتى أنتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بارك الله فيكم الناس الكل. أنا أخوكم حافظ غرسلة الإمام الخطيب اللي نتلاقى معكم في كل نهار جمعة 9 متاع صباح في كلمة صباح. نحب نقول لكم بارك الله فيكم الناس الكل، نشكركم على ثقتكم لكلكم مستمعي راديو أكسجين فام. يعني احنا ما كنا في المرتبة الأولى على نسبة الاستماع في الإذاعات على ولاية بنزرت إلا بفضل وفائكم أنتم وبفضل اهتمامكم. احنا كل نهار جمعة نبدأ متشوقين ونعملوا جميع مشهوداتنا باش نقولوا كلمة طيبة، كلمة طيبة اللي تسعد الناس، كلمة طيبة اللي احنا في حاجة ليها اليوم، تبعث الأمل في القلوب وتسعد القلوب. إن شاء الله يا ربي يبارك لكم، إن شاء الله ربي يتقبل دعواتكم، إن شاء الله يا ربي يسعدكم، إن شاء الله ربي يجمعنا كما جمعنا في هالإذاعة الطيبة مع الوجوه الطيبة. إن شاء الله يا ربي يجعلنا في الجنة، أمين يا رب العالمين. دمتم بخير وبعافية وكنتم دائما أوفياء لإذاعتنا إذاعة راديو أكسجين فام. بارك الله فيكم الناس كل وربي يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: FM.
1: أكسجين FM بالصوت العالي.
2: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين FM تكمل لكم الحكاية سنين وإحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى. بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين FM موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين FM صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين FM صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Otangu, dis-moi, man.
0: Oxygène FM, بصوت العالم.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا. ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك. أوكسيجين اف ام بالصوت العالي. تحبك.
3: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني. جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.